0: مش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: Merci. Thank you.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

صبرت وما طفت اليوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالة.

شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. انها

0: السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أم. كل ألف دينار واحد حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمول التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك ثواني يا زين كاش واسحب من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاشان وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق. كتاب زنكين من المرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكثر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سباق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار كل شهر الفائز واحد، وسيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سوياً. أمل جائزة الكرة هي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز نصف سنة وفائز نهاية سنة. شو منتظر؟ زور أقرب فرع المصرف الأهلي العراقي وافتح أو عز حساب زناكين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد.

0: فانجور سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، أهلا مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. يسعد لي صباح عيونكم وخميسكم مبارك إن شاء الله، ومرحبا بكم في لقاء جميل صباحي يجمعني بكم من هسه لساعة 10 في بانجور. تحية لمستمعينا بالسيارة اللي مختارين الموجة الماسية 91.5. إن شاء الله الطرق زينة يا رب، إن شاء الله تمشي. تحية للناس اللي رايحة تفول البنزين واللي بالبنزين خانات واللي دي يطلعون البنزين خانة. إن شاء الله الكل يعبي ونتساعد مع بعض. تحية أيضا لكل العاملين في محطات البنزين أو الغاز، وإن شاء الله السلامة والصحة والعافية للجميع. تحية لكل شخص طالع على باب الله في يوم الخميس على اعتبار باكر جمعة، يمكن أكون ناس حتقعد يعني ترتاح. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله مرزوقين ومباركين في ذلك الرزق. قولوا آمين آمين. إذن بانجور ليوم الخميس بدأ لساعة 10 طبعا، وإن شاء الله تكون رفقة حلوة بها كلام مهم، بها ابتسامة ضحكة حلوة ومعلومات مفيدة بإذن الله تعالى. كل هذا ويا ميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد.

صباح الخير عليكم وعلى عراقنا الحلو، عراقنا اللي بنهرين بنفط ب شنو ثرواتنا، هواية أمور موجودة عندنا، الغاز الطبيعي عندنا، أسماك عمية أسماك عمية عندنا أي في الأنبار الحبيبة. بعد شنو عندنا؟ عندنا السيليكا، رمل السيليكا. العراق يمتلك أحد أنقى رمال السيليكا في العالم، فماذا إذا نستثمرها؟

من نحكي عن ثروات العراق أول شيء يخطر بالبال هو النفط، لكن أكو ثروة ثانية ما أخذت حقها وهي رمال السيليكا البيضاء طبعا، اللي تدخل في صناعة كثير من التقنيات الحديثة. أحبار السيليكا هي المادة الأساسية لصناعة الزجاج، وبعد معالجتها يستخرج منها السيليكون، وهو عنصر يدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية وألياف ضوئية، إضافة إلى استخدامات صناعية كثيرة. العراق يمتلك ترسبات كبيرة من رمال السيليكا خصوصاً في محافظة الأنبار، وتمتاز بنقاوة عالية توصل في بعض المواقع إلى 98 أو 99% من ثاني أكسيد السيليكون. هذا يخليها مناسبة للصناعات المتقدمة إذا جرى استثمارها بالشكل الصحيح. واليوم ورغم امتلاك هذه الثروة، بعد العراق يستورد كثير من المنتجات اللي يمكن تصنيعها اعتماداً على السيليكا، مثلاً أنواع من الزجاج والمواد الصناعية، بينما يمكن أن تتحول هذه الخامة إلى مصدر مهم للدخل وفرص العمل إذا أنشئت صناعات تحويلية داخل البلد. لهذا يرى مختصون أن رمال السيليكا ليست مجرد رمال، وإنما مورد استراتيجي يمكن أن يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

نبقى بالأنبار دحق. كهف بالأنبار اكتشف مرتين، والأسماك زهرية رقيقة عمياء وموجودة من 2010. طبعاً وفق وسائل إعلامية محلية، فقد نفت مديرية بيئة الأنبار ما جرى تداوله بشأن اكتشاف كهف جديد في المحافظة، مؤكدة أن الموقع المتداول معروف لدى أهالي المنطقة ومسجل لدى الجهات البيئية منذ

منذ سنوات ويقع ضمن منطقة الخسفة في قضاء حديثة. قال مدير بيئة الأنبار قيس ناجح أن الخسفة عبارة عن منطقة منخفضة تضم تشققات ومواقع تحتوي على مياه جوفية بينها الكهف الذي ظهر في المقاطع المتداولة، مشيرا إلى تسجيل وجود أسماك عمياء تعيش في الأجزاء المظلمة من مياهه منذ عام 2010 وبالتعاون مع منظمة طبيعة العراق. كانت شرطة البيئة مستمعين قد أعلنت في وقت سابق اكتشاف كهف في الصحراء يحتوي على مجرى مائي وأسماك نادرة تفتقر إلى العيون، وما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أحد الصحفيين انتقد طريقة التعامل مع الموقع مؤكداً أن الأسماك الموجودة في الكهف المائي للمنطقة معروفة علمياً منذ عقود، إذ وصفت أولى العينات عام 1955 فيما اكتشف النوع الثاني عام 1977، كما أدرج النوعان منذ عام 2018 ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة حرجة وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

بونجور، تحية حب للناس النباتيين، للناس اللي ما يأكلون لحم أبداً أبداً أبداً أبداً. تدرون وحدة 14 سنة نباتية صرفة انتشر لها مقطع فانفجرت بالبكاء بعد تذوق أول قطعة لحم في حياتها. والله قامت تبكي، قالوا لها ايش فيك؟ قالت إنه لذيذ جدا. دانييلا غوردون مؤثرة وصانعة محتوى سويدية، كانت تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما لمدة 14 عاما، لكنها قررت التحول إلى تناول اللحوم لأسباب صحية. وثقت لحظة تناولها أول شريحة لحم ستيك في مقطع فيديو نشرته على حسابها، وظهرت فيه وهي تبكي تأثراً بطعم اللحم الذي وصفته بأنه رائع ولذيذ جداً. وانتشر الفيديو بشكل واسع وحصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

تحية للناس اللي تقول الناس النباتيين اللي يقولون ناكل بس نبات. احنا بودنا ناكل لحم بس ما نقدر، يعني بدنا نبات. اقولهم مبروك، اوكلكم لحم، اوكلكم لحم. العلماء سووا لكم، سووا لكم لحم من الخس، ومو بس تاكلون لحم من الخس، حتى جقايركم سووا لها التبغ من الخس باستخدام الهندسة الوراثية. تحية إلى طلاب الهندسة الوراثية. توصل باحثون من كلية إمبريال كوليدج في لندن إلى تقنية مبتكرة تتيح إنتاج بروتين موجود في اللحوم داخل نباتات الخس والتبغ، في خطوة تستهدف تطوير بدائل أكثر استدامة للحوم التقليدية، بالتزامن مع تزايد الدعوات إلى خفض استهلاك اللحوم والألبان لأسباب بيئية. ركز الفريق على بروتين الميوغلوبين، وهو بروتين غني بالحديد يسهم في اللون الأحمر والطعم المميز للحوم، واستنسخ الباحثون جينات هذا البروتين من الماشية، ثم استخدموا تقنية المدفع الجيني لإدخالها إلى البلاستيدات الخضراء، وهي العضيات المسؤولة عن التمثيل الضوئي في شتلات الخس والتبغ. اختير التبغ بوصفه نموذجاً مخبرياً مناسباً لتطوير التقنية، بينما وقع الاختيار على الخس لكونه محصولاً غذائياً يمكن استخدامه مستقبلاً في إنتاج المكونات الغذائية. وبعد نمو النباتات حتى النضج، انتقلت الجينات المعدلة إلى الأجيال التالية، وأظهرت القياسات إنتاج نحو 800 ملغرام من الميوغلوبين لكل كيلوغرام من أوراق التبغ، و810 ملغرام لكل كيلوغرام من أوراق الخس، مقارنة بنحو 8.1 إلى 11.2 ملغرام لكل غرام في اللحوم الحقيقية. أخيراً أحبابي، يعمل الفريق حالياً على تطوير طريقة صناعية لتنقية البروتين، تمهيداً لاستخدام التقنية مستقبلاً في إنتاج مكونات اللحوم النباتية على نطاق واسع.

الله. مرات المطربين دا يغنون أغاني عندهم يعني مغنيها بأكثر من لحن، يعني عندهم أغاني مختلفة الكلمات بس كأنه اللحن نفسه. يعني مثلا هذه عند في حياتنا ناس هم يعني يطلعها أستاذ، شكرا. سيف الدين على الواتساب، حياك الله وحيا الله كل من يشاركنا على 0770011415. سيف الدين يقول صباح الخيرات والمسرات عليكم وعلى السيد المخرج والناس الطيبة. بالنسبة للنباتيين بلكي يعيرون أنيابهم، يمكن قصد انتباههم. أوكي، يقول نكهة اللحم والدسم، أي أنيابهم صح، أي نكهة اللحم والدسم أصبح لها اسم تذوق في اللسان مثل الحلو والحامض والمر والحار، ويسمى أمامي، وبالعربي أمامي ودادي وكلهم. يعني شنو؟ يعني هسه شي يسوون لحم ما يحبوا، شي يسوون لك هسه؟ هسه هم يردون ياكلون لحم بس ما يردون ياكلون لحم. يعني خلوا قدامهم لحم بس الاكل لفات سووها نباتيه مو ويتخيلها لحم. اي والله ما ادري شلون عايشين الجماعه بس ما يخالف.

طبعا بالمناسبة صنعوا هواي أكلات نباتي، يعني مثلا البرجر صنعوه نباتي، صنعوا غيرها مفروض تكون أكلة لحم بس هي صنعوها من النباتات. تمام، إذا تتذكرون العلم للجميع، هذا البرنامج العظيم لكامل الدباغ رحمة الله على روحه. أنا صغيرة وشفت هالحلقة أتذكر شلون ما أدري شنو من النفط سوت الفراي، سووا مادة مادة بوقتها ما أدري شنو، إنه سوت لحم بس هو مو حيواني، لحم مو حيواني. وبوقتها حتى هو سوى التجربة، يعني أكل بالاستوديو أتذكر، أنا صغيرة جدا. فأتذكر قال هذا الفراي سويناه من هذا التفاعل، كان أكو تفاعل لمواد كيميائية سوت لحوم غير حيوانية. تمام، يمكن هذا الشيء يعرفوه الكيميائيين اللي دا يسمعون الأساتذة، ألف تحية لهم. فكل شيء موجود بالطبيعة، رب العالمين خلق كل شيء. فأنتوا هسه عوفوا الحيوانية، الفطر والشمة هذه لحمة الأرض، الفطر هو لحمة الأرض، قيل عنه أنه لحمة الأرض، وهو لا نباتي ولا حيواني ولا نبات فطري، يعني مخلوق فطري. أوكي، وبالضبط طعم لحم أطيب، يعني تحس بنكهة رائعة. مين أطيب؟ هلا إذا مو البقرة، بقرة. أي أي، بس ما يصير تشاريب وما أعرف شنو. فموجود سبحان الله.

0: الباشق صباح الخير. في كل صباح يمنحنا الله فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونترك خلفنا ما أثقل القلب ونفتح النوافذ للأمل. لا تجعل الأمس يسرق ابتسامة اليوم ولا تسمح لخيبة عابرة أن تطفئ نور روحك. فالحياة لا تقاس بعدد ما فقدناه بل بما نملك من قدرة على النهوض مرة أخرى. اجعل هذا الصباح بداية لطمأنينة تشبه قلبك، وثق أن الله يخبئ لك ما هو أجمل مما تتمنى إن شاء الله. أتدري بعضهم لا يسرق شغاف القلب بل يوقظ لهفة الأضلاع ويبعثر مواسم القلب ثم يتركك تجمع رماد الشوق وتسميه ذكرى. مستوك ده تنصحنا تقول لك تمون الدولة. سليم الجعفري يقول حيل بينا، احنا ضيعنا العمر من بين ايدينا واحنا تانينا القطار وما مشينا، بلكي شي منكم يجينا، ردنا ننسى وما نسينا، ردنا نبكي وما بكينا، ونعتب ونحكي على اليمن، وياهو اللي يسمع لو حكينا، تاكل الحسرات بينا وما بكينا، كلها من قلوبنا العمت علينا. صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. شكرا يا أبو سيوفي، وإلى أحمد أبو دلة. صباح الفل والياسمين والنرجس والجاردينيا وكل شيء حلو، الناس الحلوين، وخميسكم فلة وناسة على عيون بلبل الصباح وكنار الرشيد. الأخت العزيزة ستبان وملك المكسر مخرجنا الورد وجميع مستمعي بانجور، الناس الراقين داخل وخارج العراق، تحياتي للجميع. بعثنا هدية حلوة بصوت الرقيقة صاحبة الإحساس المرهف رحمة رياض، يا ريت ونمون على مخرجنا يسمانا منها. إن شاء الله هسه عندي بريك أوكي، وإن شاء الله أسمعها بالبريك. ألف تحية إليك يا أبو دلة، مكملين معاكم أحبابي باقي المسجات بعد هذا البريك، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

صباح الخير، صباح الورد والعافية، خميسكم حلو إن شاء الله، وأهلا بكم من جديد في بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد. رجعنا إلى الواتساب، رجعنا إلى 0770011415. عباس الحمداني، اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين، آمين يا رب العالمين. صدام الزبيدي، صباح الخير، اللهم يسر لنا الخير حيث كان، آمين يا رب العالمين. شكرا. أزادنا، عليك القلب ثابت قفل، الله عليك القلب ثابت قفل مقفول، وموت ما أدور عن بديلك، ما أعرف صلاة بس قمت أصلي وصلي لخاطرك حتى ندعي لك، أغار عليك من قلبي ومن العيون، لذلك أنا حاير وين أشيلك، وحقك ما أجيلك، أنا معذور أغار عليك مني وما أجيلك، دخيلك ربي من الموت ما صيح، ومن زعلك صحت ربي دخيلك. الله، عبد الحسين الحلفي رحمه الله، وصبحكم الله بالخير والعافية والرضا من عنده، آمين. شكرا شكرا يا أزادنا، وطلة رائعة. إلى شاكر أبو مريم، شنو يقول؟ يقول: ربي رجوتك أن تزرع الفرح في قلوب أحبتي دون اكتفاء، والسعادة دون شقاء، وتجعل الصحة والأمان ملكهم مدى الزمان. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للمتألقة الستبان والمخرج الروعة وجميع المستمعين. الشعب يمتلك ثروات والشعب تحت خط الفقر، أي للأسف للأسف والله، هي الفلوس لو بيد الشعب كان النباتيين أكلوا لحم.

يعني هسه ابو رضا نعيم المالكي تحياتنا له، مو يحب الباذنجان، راح لامريكا المانيا وياكل باذنجان هناك يقلب الغابة. احنا ذا نروح للجزيره لو للزوراء نشوي لحم سمك تكه ما اعرف شنو، وين ما نروح وين نصعد بالسطح نشوي كباب زيت، حتى اذا شبعانين نفوت من يم المشاوي بس نشمشم. والله يعني تصير هذه الامور ربما كذلك لابد منها.

0: صلاح حميد شكرا. بانجور بعث لنا صورة رائعة ويقول صباح الخير عليك يا أختنا الغالية مؤمير وعلى كل الكادر وعلى كل المستمعين، ربي يجعل صباحكم خير وبركة. أخوكم صلاح الشيخلي، والنعم نورت يعني. أبو عبد الله الغالي بونجور.
1: السلام عليكم، صباح الخير والعافية والرزق. صباح الخير ستبان الطيبة، خلوقة جميلة. صباح الخير المخرج المبدع. صباح الخير مستمعي راديو رشيد، ربي يحفظكم إن شاء الله من كل شر. تحياتي لكم أبو عبد الله.
0: ألف تحية لك يا أبو عبد الله الغالي، وعسى صباحك رائع إن شاء الله، وخميسك مبارك أنت وعائلتك، وباكر أبرك وبعدها أبرك. يا هلا يا هلا إلى أبو تيومي، صباح الخير عليك ستبان الغالية. آني من النباتيين وآكل فقط الكباب. إيه بالمناسبة النباتيين يأكلون الكباب، بس إذا رادوا يأكلون لحم يأكلون اللحم المثروم كلش، يعني على أساس يبدون يدققون في ذرات اللحم، يعني ما يحبون اللحم يكون مكعبرة لو هيتي لو مكعبات ما يحبوها. زين يحبون هيتي عود، يعني ها يعود شوية شوية، يعني على أساس يعني أدري هذا الكباب من مين ثارمي مثلا، من الخس. استغفر الله. يقول بس من أشتهي هذا الكباب كل شيء يروح المطعم موجود بالفلوجة. طبعا هذا أول واحد يجنن، يعني عاشت إيدك. اثنين عتهم صراحة. أي بس أني هذا ال أي والله أنتوا زين نباتيين، النفر هنا بـ40 بالمطاعم ما أدري بيش والله. يعني من جانبكم زين. علاء جاسم بعث لنا فويس.
2: الخير ستمان. تحياتنا إليك وللمخرج.
0: يا هلا.
2: جميع المستمعين. إن شاء الله يوم خميس يوم جميل إن شاء الله على كافة المستمعين. ويا رب يرزق الجميع إن شاء
0: آمين.
2: الله. وسلامي وتحياتي الكابتن علي القيسي. ليش بس على صدام أبو خالد؟ وأنا شبيه يعني ليش ما نسلم عليه؟ كابتن علاوي حبيبي علاوي.
0: ألف تحية إلك وإلهم. شنو أستاذ علاء خافت وبعدين تورطنا ويا علي القيسي؟ أنا بالنسبة لي طلعت من الموضوع كله زين، موضوع الرياضة والسياسة ما لي علاقة، بس أنت حاول ترتب انتماءاتك الرياضية يعني. أوكي زين. رياح الغالي، الله شنو هاللوحة يا رياح. رياح يعني شو وقت أشوف عندك افتتاح معرض ولوحاتك وأعمالك تكون بيها يا عيني. يقول آخر أعمالي محاكاة للوحة بغدادية قديمة وتم تنفيذها بألوان خشبية، هدية لبرنامج بانجور ولحضرتك أخت بان. يا عيوني أنت، إذا ممكن أستاذ ويسام تبعث إليه. مشكور، شكرا لك والله يبارك فيك أستاذ رياح الغالي، دمت مبدعا ودامت هذه الأنامل إن شاء الله المبدعة، وإلى مزيد من الإبداع. أتمنى من الله أن يوفقك وتفتتح معرض، ويعني والله يكون حاضرة بإذن الله تعالى. شكرا أستاذ رياح. صباح الخير ستبان. أني عمر أبو مصطفى، اليوم أول يوم أشارك وياكم برنامج وبرنامجيش كلش حلو. هلا والله. نتشرف على العين وعلى الراس ومية هلا. إلى الغالي نعيم المالكي كالعادة بعث لنا فيديو ديدقنا، يعني على أساس شوف شون الجو بألمانيا.
3: صباح الخير ستبان.
0: بس سمعوا النبرة.
3: أستاذ وسام، صباح الخير على العراق جميعا، وصباح الخير على هالسماء الصافية الحلوة. شلون ستبان؟ شخبارك؟ عافيتك؟ أمورك؟ ان شاء الله بخير.
0: هلا عين.
3: ربي يحفظك ان شاء الله بحق محمد وعلي.
0: ويحفظك يا عين.
3: شفتين شلون الجو حلو؟ صار في مثل الذهب الصافي. الاسبوع الجاي راح يصير عندنا برد مو طبيعي. والله العظيم.
0: يعني صدق السما صافية والأمور صافية والجو يمك مال باذنجان تقلي. صدق الجو يمك مال باذنجان. باذنجان فوق أبيض. ها بس الجيبة نمو نمو خبز وياها لو صمونا بالبخ. هاي بالشتاء بالبخ. اي لا خبز لازم. ها يلا دكلي بالعافية.

0: الأستاذ طالب صباح الورد والياسمين على أحلى مقدمة العلوية. على طار اللحم، هو تشريب البامية لو ما نزنون وللو حتى البامية الهيبة من وراء اللحم. تفضلوا. يقول تفضلوا. والله صحيح، مع أنه أكو ناس تدرون تاكل البامية بدون لحم، ما تحبها باللحم، ما أدري مرقة هوى يعني بامية هوى. المهم هي أذواق طبعاً، بس هي ما تقعد بدون طماطة، بس بدون معجون وثوم ولحم، لحم غنم ما يصير لحم يعني بقر. تمام. يلا صباح الخير من رشوان صلاح، بعت لي فيديو. شنو ما بي صوت؟ ما بي صوت. يقول ذكرتك، الله يرحم والديك يا عيني، ونورتني أستاذ رشوان، شكرا جزيلا. أركان أبو حمزة، صباحكم خير وسعادة ونهاية أسبوع جميلة للجميع. تحية إلى مسز بان الوردة وكل المستمعين من أركان أبو حمزة في الدورة البعيثة. ألف تحية إليك. ما أدري ليش صرت من أسمع البعيثة تطلع أمامي دفاتر، هي تيجي صورة الدولار وال يعني مو لك في البعيدة مدهونة الأمور. أي والله. أوكي دكتور سلمان، هلا والله، صباح الباكر النباتية، صباحكم صحة وعافية. ستفان الموسوي، خميسكم فلف طعم اللحم، شهيتونا من الصباح، صباحكم كباب ومعلاق وكبدة وقوزي وكراعين وغلاصم وباكه وقلب وشلاوي وكل المشويات والتشاريب والثريد. دكتور شامين ينصحنا على الصح. يقول ايضا بدعاء رائع، صباح الخير، اللهم ارزقنا في هذا الصباح، ارزقنا راحة تملأ قلوبنا وطمأنينة تسكن أرواحنا وفرحا يضيء أيامنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير، وحقق لنا فيه ما نتمنى، واكتب لنا فيه سعادة لا تزول. إن شاء الله ما تزول السعادة اللي يكتبها لكم ولنا الله بإذنه تعالى. شكرا دكتور سلمان. مرة أخرى علاء جاسم،
1: والله برشلوني ستفان. اي والله
0: شفت
1: حياتي لك برشلوني، والله
0: احلى برشلوني، والله يبارك فيك يا عيوني. علي لا ياسر العزاوي، بعدها نرجع الى علي القيسي.
2: صباح الخير عليكم ستفان والعافيه، وعلى المكادر المستمعين استاذ وسام. هذا اكو مثل اعتقد اوروبي ما اعرف يعني ما اعرف، يقول قبل الخمسين اكل طبي، ورا الخمسين اكل مثل ما ياكل الطبي، يعني على النواتج
0: فيها. تحياتي لكم، اخوكم يا فرج. هسه انت ويانا على اليد. انا اعتذر شباب بالنيابه عن الاستاذ ياسر، يعني هو قصده اكلوا كل اكل السباع وقوموا بسرعه. علي القيسي المدريدي الجميل،
3: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على هذا الجو الجميل السلك الحمس الشوي، وتحياتي لأخيت الغالي ستفان الموسوي. مين نبتدي ستفان اليوم؟ المنين مين اللي أربعة فاو واثنين تجيك كل شي ما يشتغل، النوب النوب نار جهنم بالليل، النوب صارت الليل أحر من الصبح والظهر، موت أحمر رطوبة موت أحمر.
0: صحيح.
3: إيش نقول ستفان؟ مي تعبان، بنزين تعبان، كهرباء تعبانة، شغل تعبان، إيش نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وخميس مبارك علينا وعليكم، أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا السلام عليكم مره ثانيه، تحياتي لاخويا الكابتن علاء جاسم، هو احد الرياضيين في منطقه الدوره وإنسان مؤدب وطيب وخلوق. فأحييه أخوي الغالي الكابتن علاء الذهب وسائق تاكسي من أهالي الدورة، فأقول له أنت وصدام أخوتي الكبار تاج راسي حبيبي كابتن علاء الذهب.
0: والنعم منكم جميعا أخوتنا، وأهلنا ألف تحية إلك يا علي القيسي الغالي. لا تكركبها على رأسك، يعني لا تعد الهموم، لأن الهموم ما تخلص. يقول لك ومن تعدها تزيد، فأبعدها. لا تقول ماكو كهرباء، ماكو خدمات، ماكو برد، ماكو رزق مثلا، أو ماكو واحد يفهمك. ماكو. قول الحمد لله، والله قول الحمد لله. يعني هاي معروفة، ماكو حكومة مسكت زمام الأمور وخدمة العراقيين إذا ما نهشت لحم العراقيين. زين، تريد لك حكومة نباتية تجي؟ ماكو شيء. هاي تحية أيضا إلى كابتن علاء ولكم جميعا مستمعينا. أبو وفاء، بانجور بونجور، أنا نباتي الحمد لحد ما، بس كباب وشوية لحم بعجين وسمك أحيانا حفاظا للصحة. شفتوا؟ كباب ولحم بعجين، يعني لحم مثروم. أستاذ أبو وفاء، يعني هو لحم الكباب مين ثرمي؟ مين ثرمي؟ مين جابوا لهم مندر وثرموه مثلا؟ فد عثق مال نخلة؟ بس عود لي أن هيك فتشي شوي هنا يقنع نفسه، هيك شوي هنا يعني ذرات بس. حلو، أتفق وياك، عاشت إيدك أهو أحسن مما فيش يعني. أوكي، نروح إلى زكريا. زكريا والشار ديال.
4: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بان وعلى أحلى وسام. شلونكم؟ أخباركم؟ خميس مبارك. ستوان، إذا أنت لا رياضية لا سياسية لا درامية، هذا شلون؟ وين نروح؟ إذا تعارك على برشلونة عافية في دول أنش تعوفينا واحد نهيج. تحياتي لكم والمستمعين زيكو الحلو.
0: في الحقيقة والواقع اخترت أن أبرد راسي، اخترت أن ما أدخل بشي، ما اخترت أن أكون مو نباتية. زين، فيقول لك اللي يأكل لحم يصير شرس، يعني يصير منفعل. يعني إحنا ما نريد ندخل بأمور فقهية وهذه، يعني حتى بالفقه وبالهذه وبعض أقوال أهل البيت سلام الله عليهم، أنه يقسي القلب، أنه يعني كثرة اللحم. زين، بالمقابل النباتي تشوفه هادئ، يعني تحكي عليه صيح عليه باب وجهه كيف تسم، شون الورقة مال الغصن مال الشجر من تجي تقول لها انت كذا انت كذا، شو تسوي؟ كلش اذا صار عصاب يقول لك الله يسامح. الأستاذ ماجد رهق الغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
5: صباح الخير شكراً، صباح الورد والعافية على الأخ وسام. والله اليوم الوحيد طلعت متأخر لأن هذا حفيدي لعبية طوبة يبكي ويعني جوعان، فطلعت بدون ريو والسبامية ولحم غنم. ليش يعني يابا؟ يعني شوي هم أقلها قولي رفقا بال ما متريقين الصبح، يعني هسه سال اللعاب. تحياتي.
0: ألف تحية لك
5: جميع المستمعين.
0: ألف تحية لك يا عيني. يعني حاولوا تتريقون الصبح، فتحوا ريقكم مثل ما يقولون زين. فشي يعني لازم لازم لا تطلعون بدون ريوق مهما يكون. وإن شاء الله اليوم غداك تشريب بامية على زند وتمن عنبر وخبز فيتو بيها ثريد جوم. وبعد شنو وياها خلو شعدكم وياها خلو وياها خضرة طرشي بصل تريد وياها أخضر لو هيجي واللحماية مكعبرة هيجي زي مو زند مو قلنا زند مو قلنا زند رقبة رقبة

استاذ ماجد، اليوم موضوع اللحمشية والنباتية بدنا نحكي، انه جبنا موضوع على انه اكو وحدة 14 سنة نباتية ما اكلت اللحم، من اكلتها بكت، قالت انا عمري ضاع كله هدر يابا، قامت تلطم زيت، قالت انه لذيذ جدا. إلى العزيز عبد الله التكريتي، صباح الخير ستمان، ويكند سعيد إن شاء الله. الله عليكم، هذه من مزارع هولندا، بعث لنا فيديو لمزارع هولندا. الله، أحلى من ألمانيا.

يعني ليش سماهم زرقاء واحنا سمانا رمادية؟ رمادية والله وهاي زرقاء. سامعين ما أجمل السماء زرقاء وصافية. احنا ما أجمل السماء ليش رمادية؟

0: عساها دايما عليكم عبد الله الذهب وإلى أبو دلة الغالي بفويس جميل.
1: كل ده كان لي لما شفت عيني لم ترم. كل ده كان لي لما شفت عيني حن قلبي

0: خميس مبارك واحلى صباح واحلى بانجور الاخت الاعلاميه الغاليه ست موسوي والاستاذ وسام جميع المستمعين والمستمعات تحياتي للجميع اخوكم احمد ابو دله
1: عاش الصوت
0: استطعت حسين الشيباني الغالي
1: عاش الصوت عاش الذوق عاشت الطله عاش احمد ابو دله أحمد الإنسان ليس ملزم بأن يظهر لك الضغط الذي يمر به من أجل أن تدعه وشأنه يسعد صباحك ودعه وشأنه أرشيفنا الرائع مع شاكر أبو مريم بعثنا فد مشاركة صوتية أكيد أغنية خلينا نسمعها مع بعض وينها؟

0: يمكن ميار الحنوي، اي ثينك سو. اكدي او صحح لي يا ابو مريم، تحياتي لك وتسلم. على الغيسي مره اخرى على مشاركه. يلا حتى نروح للتصبيحه.
1: الحمد لله وشر ستمان، اللهم لك الحمد وشكرا على كل شيء. بس نوبات واحد يتعب من كثر الضغط الزايد. حمودا شكرا، اللهم لك الحمد وشكرا يا رب العالمين. فاحنا نعمه فضيله الحمد لله وشكر ستمان. ستمان بس ملاحظه، الصوت اليوم حيل ناصي. انا تحيات الاستاذ وسام ماجد الذهب، حل لنا هاي المشكله؟
0: لا ما حلها لنا المشكله استاذ وسام ذهب. صوت ناصي استاذ وسام. بالتحقيق لو بالراديو. هو في يقول صوت أمير العيدي عافية صح. زين على القيسي إذا تسمعنا من كتابة يا أخوي، يعني بين ما تسجل لي وقت بس حتى أتصرف. أحبابي صوت ناصي اللي تسمعون على الراديو أو على التطبيق، يا أيوة يا لو أريد يسمعون بل تفتح البصمة.
1: خيتي الغالية استثمان الذهب لا التطبيق، لأن أنا سيارتي ما بيها راديو، أنا سيارتي ما بيها راديو، فبالتطبيق اليوم الصوت حين الناس خاصة
0: تمام.
1: البصمات والاتصالات
0: تمام. يعني إحنا اتفقنا البارحة إنه اللي يطلع لهم الصوت ناصي على التطبيق بس تليفونهم أندرويد اللي هو جالكسي هونر شوف منو سامسونج، يعني هذني مالاتكم، يطلع الصوت ناصي بيها. بس جماعة الآيفون لا الصوت تمام. ها عيني. والآن إن شاء الله تم معالجة الموضوع رأسا على قولته. ها شي تريد فاضل؟ هو فاضل؟ لو فاضل ليش لا سمعك فاضل تقول؟ تحياتنا لكل فاضل ولكل أخواننا الأفاضل. حنروح بريك وراجعين نكمل، انتظرونا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور، أهلا بكم في صوت الصباح. اليوم شنو؟ اليوم 13 أغسطس، يعني شنو؟ يعني اليوم العالمي للذيب. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للذئب. هذا المخلوق اللي من صغرنا تربينا على صورته بالقصص على أنه شرير ونوم لا يجيك الذئب المفترس يعني، والخطر اللي لازم نخاف منه. بس إذا نطلع شوية من القصص وهالدرامات نشوف الذيب بحقيقته، راح نكتشف أنه الصورة مو بهالبساطة. الذيب مخلوق ذكي اجتماعي، عنده غيرة، عنده نظام واضح داخل مجموعته، يعرف شلون يتعاون، يعرف شلون يحمي مجموعته، وفي لقرينته شلون يحافظ على توازنه ويا الطبيعة. يعني حتى الذيب عنده نظام عمل، وإحنا مرات نختلف على منو يحجز مكان البارك قبل الثاني. والأجمل حبايب إنه الذيب يعلمنا شغلة مهمة، القوة مو معناها الفوضى، القوة الحقيقية تحتاج انضباط. مو كل واحد عنده أنياب يعني لازم يستخدمها علينا، ومو كل واحد عنده قدرة على الآخرين لازم يستغلها علينا. وحتى فكرة الذيب المنعزل اللي نستخدمها أحيانا حتى نوصف الإنسان القوي بس ما مأذي، هي مو دقيقة تماما، لأن الذئاب بطبيعتها تعتمد بدرجة كبيرة على المجموعة والتعاون، يعني هي تحب الاختلاط. أوكي، هذه رسالة إن أعتقد أحبابي إنه

إنسان مهما كان قوي يبقى محتاج ناس يثق بيهم ويكون هو أيضا سند إلهم. صح؟ وبمناسبة اليوم العالمي للذيب خلونا نسأل نفسنا سؤال أبعد من هالمخلوق نفسه. إحنا من نتعامل ويا الناس نستخدم قوتنا حتى نحمي ونساند، لو حتى نخوف ونسيطر. بالعراق عندنا تعبيرات كثيرة عن الذيب، يعني الذيب عندنا يسموه ذيب أمعط. أمعط ما أعرفها، عذروني اللي يعرفها. مقطوع الذنب أو الذيل، إيمو الذيل اسمه ذنب، أي يعني أمعط يعني. وهذا يصير شجاع ولو بخير جماعة قطعة وباد شون؟ ها حتى ما يلتهي بذيله، حتى ما يلعب بذيله. المهم ذيب أمعط، وهذا شلون أخوك ذيب. و أنا الذيب إذا غيري تخرفن. والله هواية هواية يعني أمثال عن الذئب. هواية رجال يتقمصون دور الذئب على السوشيال ميديا، بس يعني تشوفه يخلي صورة الذئب مثلا، يحب طباع الذئب، بس هو ممكن الذئب يفوق بهواية أمور. يعني الذئب تعرفون أنتو، ذئب وفي، قائد مقدام، دائما ما تشوفه ما يحيد عن موقفه. يعني هواية أمور، أوكي، الوفاء غيرها من الصفات. فعدنا بالعراقي اللي يتعارك والمعروف شنو هو هذا ذيب اللي ما ينغلب، الذكي، يعرف شلون يتصرف. هذا ذيب اللي عنده أكثر من علاقة والكل مضبط وياهن، وكل وحدة منطيها جوها ووقتها. هذا ذيب. اليوم أريد أسألكم، لو تنطينا صفة من صفات الذيب بيك شنو هي؟ وأريد أشوف منو الذيب البطل بيكم يذكر لي اسم حبيبته الأولى. حسميك ذيب.

0: طبعا الذيب الأمعط مثل ما قلنا هو تعبير شعبي عربي يطلق على الشخص شديد الدهاء الذكي الجريء وسريع البديهة. الأمعط هو من تساقط شعره و يعني شعر جسده أيضا، ويقصد به الذئب الذي سقط شعر جسمه من كثرة الشدائد والمشاحنات، فأصبح أكثر خبثا وحذرا وشراسة في اصطياد فرائسه. يعني سامعين بالتعبير العراقي اللي عندنا يقولون هذا ملخت الدنيا، هو كده والله ملخت الدنيا الذيب الأمعط، هل قد ما داخل أمور يعني منتهي، فبايعهن كلهن مثل ما يقولون وشرس، ومن يفوت بعد بسالفة إلا يربحها. زين شرس جدا ويصمم على نجاح هذا الهجوم وينجح بالمناسبة، إلا من رحم ربي. عموما هسه أريد أعرف منو الذيب اللي بيكم يكون صريح وياي، أوكي، ويقول منو حبيبة القلب الأولانية معي أول ذيب. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شلون ستوان؟
0: يا هلا،
1: حياتي لي لكل المستمعين، كل الكادر وللمخرج.
0: شكرا يا عيني. من وياي؟
1: ويا دباخ.
0: هلا والله أستاذ ظافر، شلونك؟
1: والله بخير،
0: حياك الله.
1: خير ما دام أنت بخير، الحمد لله.
0: على طول يا رب.
1: جميل.
0: الحب الأولاني بالحب.
1: والله أنا حبيبتي الأولاني اسمها رؤى، وقلت سميتها على اسمها وزوجتي تدرب هذا الشيء.
0: يمه.
1: أي بالله العظيم.
0: أي.
1: أي. أي. شو تقولين ذيب أمعط؟ هاي بعد ذيب أمعط مو ذيب أمعط.
0: والله أمعط وأمعط. زين زين، شو قدرت يعني؟ قل لي شو جتك الجرأة؟
1: زوجتي على وشك جيابة بعد أسبوع تقريبا، هي بنتي سحلين بالأول ابتدائي.
0: أي
1: زوجتي على وشك ولادة.
0: يا رب إن شاء الله تقوم بألف سلامة.
1: العفو العفو ستي، يعني هي على وشك ولادة بنتي رؤى.
0: ها عبالي هسه
1: الموضوع.
0: زين.
1: لا لا لا
0: أوكي.
1: لا بعد عسلني.
0: أي
1: زوجتي على وشك ولادة بنتي، جيتها قلت لها سوي نفسك على أساس حلمتي حلم وجات شخص ملك بالموت بياخذك بالموت ويت شيء، ونزلي على امي يقول لها على اساس تتفاجئي فتحين موضوع وياي ظافر، اريد اسمي اسم بنتي رؤى، لو رؤيا اجتني عن طريق رؤيا. امي تدري بالموضوع لانه سبق وتقدمت لها.
0: أيه.
1: للحبيبه الاولانيه.
0: اي
1: نزلت زوجتي قالت ظافر اريد من عندك موضوع بس ما تردني. هاي زوجتي.
0: اي
1: تقولي قالت اريد اسمي بنتي لو رأى لو رأي جدني عن طريق حلم، كان أمي تباع علي يتمشون علي. والله أول تباع علي أمي قال لي هاي أنت ومرتك ما يتمشون علي كذب.
0: يعني أنا أعوف الموضوع كله وأحيي زوجتك تصفير.
1: هي تفكيرها شوي أكبر من هذا الشيء.
0: عليكم الله، أمانة الله، اللي دي يسمعني يصفق لأختنا حرم أخوه ظافر الدباب.
1: أماهر زوجتي أماهر،
0: والنعم والله ألف تحية إلها، أني أغبطها على هذه.
1: صدقيني ستبان يعني بالولادة ما قالتها خبرت نختي الكبيرة، تدريني عائلة عندها علم بموضوع التقدم الأول على الحبيبة الأولانية.
0: أي
1: صدقيني أختي الكبيرة وأختي الوسطانية خبرني قال لي عملية الولادة وجهاز البنية وحليبها ما السنة. أيه. كله علينا بس بدل اسمها.
0: الله، وما بدلت
1: اسمها. ما بدلت والله، هاي اختي الكبيرة رادت اسم، اختي الصغيرة بعد العفو والوصانية رادت اسم، قالوا ايش يسمي بس اسميها رأى، سميتها رأى الحمد لله والشكر.
0: أنا منه منك حتى اسمي بدلي.
1: لا لا شلون عروض عروض، اقول لك عملية الولادة اختي الكبيرة وقلت لي جهاز البنية للطفلة يعني.
0: أيه.
1: وعطيك حليب ما سنة مشيك يعني بحيث أخليك ما تحتاج يعني بحيث أخليها سنة كاملة ما تفكر بالبنية بس بدي لسه. ما قلت لها لا والله ما بدي. زوجتي قلت لا أنا بعد على أمي، قلت لها شلون تقبلين أكثر كلام زوجتي، هاي خطية زوجتي.
0: أيوة
1: بابا. إيه يا توليج.
0: نورت.
1: خليني اسبك واسب زوجتك اسمي.
0: لا محشوم.
1: لا تعرفيني الوالده يعني بعدين لها مطلق الحريه بهاي الامور.
0: نعم. تحياتي لأم ماهر وتحياتي إلك والله يحفظك بنتك إن شاء الله وعائلتك الطيبة. وشكرا جزيلا أخويا الغالي.
1: الله يسلمك. تحياتي للجميع.
0: أستاذ ظافر حياك الله.
1: الله يسلمك.
0: يا هلا. يلا ذيب نمبر 2.
2: يا رب السلام عليكم. ذيب البساتين. هاي ذيب البساتين.
0: والله انت فقير مو مال ذيب يا اخويا.
2: ايوه شوفي ست ستبان القبلي كانت رامه قويه.
0: شلون؟
2: هسه رتم راح انزل حيل قوي.
0: هو انا ايش دافتهم لحظه. الصوت
2: ستبان
0: عيوني بس على كيفك.
2: اي توكلي.
0: شوي قل لي قل لي قل لي ولا تخبش يا زين. الحب الاولاني شنو اسمه كان حتى لو حب ال
2: اقول الستبان.
0: اي
2: يعني اليوم خميس انت شنو هذا الموضوع ما تجمعون بيت هذا.
0: مو هجمان بيت غير اريد نشوف كم ذيب موجود بالعراق.
2: والله العظيم ما بي خراب بيوت هذا اليوم فمت مال مال محرم كله هذا.
0: تقدر لو ما تقدر.
2: لا والله ما عندي تدري بيان صادق وكلام واحد والله ما عندي.
0: هذا اللي يريد يعيش بسلام ومتهدي بالله والأمور ماشية حلوة وياك أعتقد.
2: ستبان
0: عيني.
2: أكو ذيب البساتين ما قلتي عليه.
0: ذيب البساتين أكو ذيب البساتين. شا ذيب إيه هذا نباتي هذا.
2: أبو سرحان.
0: هذا نباتي. زين. شنو يسوي هذا؟
2: هذا ذيب البساتين هذا شكو ولي مزيانة يقطها بالعقل صار الحام شي درجة أولى. اي ذيب البساتين مثلا يطلع بالليل وما يخاف والشجاع. يطلق عليه هذا ذيب البساتين.
0: ذيب البساتين زين.
2: اي
0: نورتني يا ذيب شكرا لك.
2: حياك الله اخيك الغالي ام امور الذهب.
0: هلا بالطيب. وجمع
2: مبارك علينا وعليكم.
0: الف تحيه.
2: استاذ وسام الصوت هسه روعه.
0: مو تدلل.
2: رحمه الله والديك.
0: والديك يا عيني شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
2: مع السلامه اخيك.
0: مع الف سلامه. طبعا تحياتنا الى سياده البطل ابو ياسين. صبح علينا وقال صوت الراديو تمام بس من يشتغل كان الفويز يصير ناسي وهسه رجع طبيعي. كل التقدير لك سيادة البطل وشكرا للمعلومة. بالبستان وأكو يعني رجع البيت يقدر. منو يا ذيب يا ذيب منو أو شنو اسم الحب الأولي؟ ألو
3: ألو صباح الخير.
0: صباح الحب.
3: شان الصحة
0: ست سحر
3: حياتي
0: سلامات.
3: الله يسلمك حبيبتي. الكهرباء تنطفي ونشرب ماي بارد هاي.
0: اي والله
3: مال الزلزال.
0: اي والله انا كذلك
3: حبيبة قلبي. تحية كبيرة كلش. انا صفقت بس على رجلي. بس يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بس ايش قد حلو يعني امه وخواته ضده مو الزوجه. لا يعني هاي الزوجه فتشي فتشي. المهم حبيبه قلبي يعني فكي يا اخي عن الشباب خليهم يعيشون بسلام هذا اليوم.
0: لا هو انا اريدهم يعيشون بسلام بس اريد نسلم على الحب الاولي.
3: يعني هي مو سباعية انه يطلع يستعرض. ممكن يعني زوجته ترى ما تسمع الراديو ممكن. المهم انا شريد اريد مسابقة مال الاصوات الحلوة مال الاخوان اللي يطلعون يدزلون اصواتهم. ولو انا اكيد حنحاز بس صدق لو نسوي مسابقة هالشكل كل من يدز صوته وهذه

0: صراحة لحد القمح هاي ما حد يحبها، ما حد يحبها.
1: يا برج حضرتك،
0: ها صدق دزيت لك برج الدلو. ليش حبيبتي من تقرين برج الدلو تحششين؟ ليش يعني؟
1: مو وسام ماجد، وسام ماجد دلو.
0: تحياتي لولادي الغالي واخويا العزيز.
1: على فكره يعني اني
0: المفروض تدللني، سمعني الاغاني اللي احبها.
1: والله صدق حقك. حبيبتي ملكة برج الدلو، شكرا جزيلا للطلة الحلوة، كل الحب إليك.
0: ولو التوجيه الجديد، أكو إنسان كلش راقي قديم الله يرحمه احتمال ميت اسمه عزيز علي، ما أدري أبوك مسمع قايل لك عليه له.
1: شنو اسمه؟
0: عن الراديو.
1: الله الله.
0: إنسان يعني شو أقول لك؟
1: هو مونولوجيست. أي عند الراديو والدكتور وغيرها وغيرها.
0: وكانت عندنا فستان دا يحكي، يعني العراق ما ادري ما تغير من اول الخليقه لحد هسه، يعني من اطروحاته
1: صح
0: دا يحكي عن هسه.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني
1: ان شاء الله نسمعه. ان شاء الله تدللين
0: الراديو وهديها لكم، لانه الراديو ينشر الاخبار. قولوا فليحيا الراديو.
1: الله
0: ضمن الاشياء كلها حلوه.
1: اي حبيبتي
0: اسف على الاطاله.
1: ابدا اسعدتينا عندك، ابدا اسعدتينا عندك. الصحه والعافيه ان شاء الله يا قلبي. اتمنى لك جمعه مباركه انت والعائله الكريمه، وشكرا للطله الرائعه يا حبيبتي. هو الحب للحب الاولي ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟

0: تحياتنا إلى حربي الغالي، قول صباح الخير والعافية مشتاقين. اسم الأولى سارة، طبعا كاتب اسمها الكامل ومنطقتها بعد. لا أنت مو ذيب بس. أنت اتصال. بانجور. هلو. صباح النوير، الصوت وين؟
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحب فيك ست.
0: حياك الله.
1: شلون ست؟
0: أهلا بالطيب.
1: ست شنو اليوم في خير عالم تبات بالشارع؟
0: أي جربوا.
1: ليش؟
0: مو الهواء هوا دا يبرد فبالليل طيب الأجواء.
1: ماني بيت الدخلة سحقت بسمها.
0: شون؟
1: بيت الدخلة سحقت بسم رفاحتي. دخلة سحقت بسم رفاحتي حبيبتي.
0: بيت؟
1: إيه بسمها. بيت الدخلة.
0: بس فهمني انت سويت بالبيت؟
1: قالي بليت الدخلة من الزواجيت صحت بسمها.
0: الله.
1: ايه.
0: شباب الكل يصفك.
1: صارت راسة.
0: يا الله.
1: ايه.
0: دليلتك منيلة بستين
1: ليلة. ولا بس لسه عني اموت عليها.
0: زين ليش ما تزوجتها؟
1: قال ليش ما العالمكم ما رهبت يعني شو تسوي؟
0: ما رهبت ها؟
1: اي ما ترهبت.
0: شنو اسمها؟
1: صباح.
0: شو اسمها؟
1: صباح.
0: صباح ترهم اسم ولدها يعني عادي اذا تغلط بيه يقولها.
1: وسميت بنتي على المشتق من اسمها نور.
0: نور منو؟
1: نور صباح سميتها.
0: ها نور صباح.
1: نور صباح سميتها.
0: نور الصباح. زين وش سوت زوجتك من سمعت اسم صباح؟
1: وش سمعت او شو سويت؟ ما صورتها اللي خلت بالبيت
0: يعني ما صارت عينك زرقة مثلا اليمنى اليسرى فشي؟
1: ليش يا
0: صباح منو عيني؟
1: احنا جيل الستينات امه.
0: ها جيل الستينات.
1: ما نخاف.
0: اي ما تخافون.
1: ما نخاف احنا.
0: صحيح.
1: نايمين بالشارع ولا بالحروب كل شيء ما يدير بالي.
0: زين تذكرك هسه اخوتنا تذكرك بذيك اللحظه يعني تقول لك صباح منو؟
1: اي كلها تعرفها.
0: انت اعترفت لها صباح منو؟
1: تعرفها اي بس الصوره ما كانت بالبيت حاطه
0: صور صباح بالبيت؟ صباح صباح الخير يا بدلل.
1: لا شباب
0: هاي شنو انت؟
1: شنو يعني هذا يعني؟
0: زين اخوتنا ام منو؟
1: ام نور.
0: أم نور. شباب الكل يصفق لأختنا أم نور ونحييها على هذه الطاقة اللي عندها والقرصاخ والعقل الكبير. والله العظيم المرة اللي تشوف هيك وتعدي وهاي هاي مو غبية، هاي سياسية من الدرجة الأولى وناجحة. زواجها ناجح يكون. والله يعني أهنيها على طاقتها. و
1: انت ماكو كل كل كل اغنيه كل لحظه كل مكان اذكرني ما جاسه
0: هسه اني هم راح اذكرك بيها بعد اليوم ان شاء الله. نسمع اغنيه الصباح واغنيه بيها صباح الخير واغنيه يعني تصبح على خير وان شاء الله.
1: طول عمرك حلويه. طول عمرك.
0: ها عيني.
1: طول عمرك حلويه
0: وعمرك اطول يا طيب نورتني والله. شكرا ابو نور. اي أيوة والله محتاجه بريك ارد اصفن.
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام. كل الف دينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026.

0: انت احد الفائزين ويانا.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: بونجور، صباح الحب، بعدنا معكم وبانجور مع بان ووسام ماجد على الرشيد. مكملين معاكم موضوعنا عن اليوم العالمي للذئب، بالإضافة إلى صفات الحلوة. يعني شبهون الرجل دائما بالذئب أو حتى المرأة، يقولون هاي ذيبة ما ينخاف عليها. يعني أكو جيت نساء مثلا تعمل في أماكن بها رجال هواية، أوكي، يعني حيطوها زملاء رجال، فمن يعرف واحد مثلا وهذه شلون انتي تداومين بهذا المكان وهذه، فأكو من يقول له انه لا تخاف عليها، هذه ذيبة. وأكو هو أكو هيجي فد بيت شعر نبطي يقول لك انه وحدة تكلم أبوها: لا تخاف يا أبوي، بنتك نعوى الذيب ذيبة. أيضا التشبيه بالذئب للشجاعة، يعني الشجاع المقدام اللي ما يخاف، الجسر اللي لا يخاف عقباها، يعني ايش ما يصير المهم أحكي. فاليوم أريد هذا النموذج، يعني الشخص اللي ما يخاف. أوكي، شنو اسم حبيبتك الأولى يا ذيب؟ حسام من السويد: بونجور ستبان، صباح الخير والورود لكل كادر الرشيد وجميع المستمعين. راح أصير ذيب وما أقول اسم الحب الأول. تحياتي لجميع الذئاب اللي راح يطيحون بالفخ اليوم، تحياتي إليك. وهسته بالسويد وشبيك بسوى الحرف خو. إلى عباس الحمداني: هلا أبو سمرة.
1: عليكم ستة غالية يا عباس الحمداني. إيه شباب، هاي بدينا ستبان بدأت بالذيب وراح ترجع المقاريد. إحنا هاي هي أول ما ضبط لكم حجة الذيب، تشوفوا شو اللي احتاجنا. تحياتي لكم عباس الحمداني،
0: تحياتي لك
1: ومستمعين جميعا.
0: إذا قلنا اسم الحب الأول، انت يمكن تحب 10 10، يعني عندك العشرة الأولى، العشرة الثانية، العشرة الثالثة، وهكذا. أحلى عباس حمداني وأخويا الغالي أبو سمره.

0: أحمد سعد، صباح الخير ستبان، آسف على الانقطاع. مرحبا مرحبا ونورت من جديد وألف حمد لله على السلامة. نرجع إلى الاتصالات اللايف، ومن الذيب اللي معانا على الخط؟ هلا والله.
1: ألو.
0: هاي أو لا ألو ألو
1: بيها شوية أهو.
0: يا هلا،
1: صباح الخير.
0: هلا بالخير كله.
1: أبو ود.
0: أبو ود، هلا والله بالذيب الأمعاط.
1: شخبارك؟
0: شخبارك أنت يا صافي الذهب؟
1: الحمد لله الحمد لله، الله يعزك إن شاء الله. بس السؤال بسيط.
0: أي جواب
1: تريدين؟ الاسم الحبيبة من طرف واحد، من طرفين؟
0: أنت قلبك اللي قلبك حبها
1: أزاك حيل ياهو منهم
0: إلا من طرفين. لا، من طرفين.
1: أول واحد من طرفين، اللي مثلا اللي ما دام من كنا مراهق.
0: الحب الباقي بالك لسه
1: يا أبو.
0: قبل مجلس بالروضة شو سوي؟ كنت تحب العصير أكثر منها.
1: لا شوف، أنا قبل أخابر شو سويت؟ المرة عندها معاملة
0: خوش،
1: فقلت خاف صاحبة بالتاكسي وتسمعني. خبرتها قلت آه وين؟ كانت لي بعدني بالبيت مطالعة.
0: عفية حبيبتي، تأخري شوي. تأخري شوية، هاي التأخيرة اللي بيها خيرة.
1: أخوي كاني
0: والله عمي ذيب، والله ذيب.
1: لا ذيب أنا خاف.
0: زين، نجي إلى اسم الحب الأول اللي كان من طرفين، حب حقيقي يعني. كان
1: اسمها سمر.
0: سمر وين راحت؟
1: والله هي موجودة، مشيت عليها مرتين ما انطوها. وأمها كانت قافلة، احنا بما تطلع برا وهاي السوالف.
0: نعم.
1: شوي شوي تلاشى الموضوع، ابتعدنا شوية.
0: طيب،
1: يعني ماكو فايدة، الظاهر انت متعلق وهي تشير يعني. ها كان ما شيء، كان ما سنة وسنتين، انا هذا خمس سنوات. خمس سنوات ما صارت، ما صارش، ما كنا تيجي.
0: يعني الحب كان خمس سنوات علاقتكم؟
1: إيه، خمس سنوات، أربع سنوات حب، وآخر سنة ظلينا هي تشفتور بيها كلش لحد ما يعني شبه انتهت، لحد ما تزوجت.
0: أي
1: يعني عرفت وصارت مشاكل وهاي، والحد آخر
0: أم ود عرفت؟
1: أم ود أنا أول ما مشيت وحكينا، مثلا قعدنا أول لقاء وحكينا، قلت لها شوفي أنا ترى ما كنت أبيع سمح.
0: شون؟ إيش قلت لها؟
1: قلت أنا ما كنت أبيع سبح، يعني كانت عدة تجارب ورايح.
0: والله لا.
1: أوكي.
0: أي. يلا. أي. ولو هذا غير موضوع على بيع السبح. أي كمل.
1: أي المهم مجازي هو، فقالت أوكي خلاص أنا ما لي علاقة بالفات، لي علاقة من اليوم وجاي.
0: على إنه الفات غير مستمر، اللي راح كون لا مو مستمر وياك جو ولا حافظ أمه.
1: لا شوفي، أنا رجال عملي، إذا ظليت بهاي العلاقة أكو فايدة؟ ماكو فايدة، فلتش على شنو باقي؟ بالعكس، إذا ظلت ممكن أنا وياها نتأذى، ممكن تجيها فرصة ما تقدر هي تفكر بيها. أحسن.
0: هاي الرجال الحقيقيين، أحسنت.
1: بالعكس أنا والله أتمنى لها كل الخير، يعني خبرتك قبل شهرين ثلاثة.
0: نعم.
1: يجاني شو واحد وهذا.
0: من خبرتك؟ من خبرتك لحظة.
1: هي قديم.
0: شلون خبرتك؟ يعني ليش خرقهم هم ده؟
1: ما هلا بسني، ما بسني. أنا مو حافظ رقم بالتليفون، بس حافظ كتابة يعني حافظ شكل. أوكي؟
0: هو مو أوكي، بس كمل.
1: مو أني شوفي، الموضوع ما بين خاطري ليش؟ قال إيش على واحد وأنا أعرف إنه أخوك بيه شخصيتك. فأنت شو تقول بالبيت خش بيت؟ ما أعرف أنت تجي نبر.
0: لا حبيبي، هاي أخوي العزيز، هاي تريد تضيق باص وداك جوني خطبة، تعال تلبي وزوجني شوف تسوي لي.
1: يا باي خبرتها بيشوفني.
0: اي واذا انت بحضنك، واذا انت بحضنك، المهم العتب مو عليها، العتب عليك انت اللي خال نص رقم تليفونك مع انه بدي حياة جديدة. اللي يريد يبدي صح ويأسان صح وحياة جديدة ويقول الله وانتي، يقطع كل شيء ويبدي صفحة بيضة جديدة ويا هاي الإنسانة. اما الشغل الزيبق هذا والقم من نومنا، I'm sorry I'm so
1: crazy.
0: شكرا شكرا مصطفى، باي باي. أرجوك يعني أرجوك اقطع كل شيء بينك وبينها وحافظ على حياتك الجديدة.
1: أنا والله قاطع قلت لك تعتقد صارت قديم بوقتها فزين أوكي شارد ويا زين بعد انتهى الأمر اليوم أنا جاوبت جدا تعب بالمواس يعني أنا مثلا ما قدمي ولا تعكب ده
0: زين ها ما تعرف
1: بس هذا بالموضوع شوية كانت صارت هيك
0: لا لأنه أنا ضد إنه شيء قديم انتهى ويبقى مستمر إذا استمر يعني لا هذا مو انتهى هذا لا وقت لا وقت الأشياء تريد يعني
1: لا بعد ما ترهم
0: طب نترهم
1: لا لا ما ترهم
0: عشت إيدك والله يعمر بيتك ويحفظك إن شاء الله يحفظ أختنا أم ود ود يديم حبكم وبيتكم وزر بوجودكم هلا صافي ذهب شكرا جزيلا لاتصالك بانجور ناخذ بعد صلصة وليابة كل سويت تعالوا يا طابو تعالوا احجولي لا مصير يعني صدقا والله رجال ونساء رجال ونساء التجربة القديمة ليش مستمرة عندك بس اريد تهم لا مو خطية وما اعرف شنو خطية شنو يعني خطية انت عضو منظمة مليون بيض انت بالهلال الاحمر انت عندك جمعية للارامل والملقات انت منزل مينة ما حتى تساعد المحتاجين مع انه ما محتاجة يعني الشيء القديم خصوصا الاشياء غير محترمه مع احترامي لتجربكم المحترمه اشياء هي تركيبتها غير مستقره يعني ليش مقيها لا حد يقنعني هيجي كلمه هيجي كلمه هيج غلط هاي انتظامها لوقت معين وهذا انتظامتها لوقت معين غير هذا غير هذا التعبير لا حد يجي يقنعني ويقشر على نفسه هاي قشمر على نفسنا انا باقي فلان لانه انا اكيد يرجع بعدين من أشد فلان انت فلان انتهى بعد أنا بدي حياة جديدة انت باقي فلانة لأنه موعد رقمك بعد يعني هي انتهى رقمك غلط باب بدت تزوجون نساء محتمات ودت حكم ودير بيوكم وحياتكم ومدللتكم وإلى آخره صافي أبدا انت مكبش فداء يا غالي بالعكس انت يعني انت فتحت الموضوع من وقت ثاني انا اخدم هيجي والله العظيم او يا اخي منكم هاجي وبعدين

ذلك بل أدهى المرة بعد. فيا أخوان خط المولد القديم اللي غيرتوا ذاك الجو والمنطقة وفصلوا ما يفيدكم بعد.

0: صباح الحب عليكم. علي محمد صباح النور والعسل من بابل. بالطلاق ماكو عسل ببابل. يلا روح. ليث السيد صباح الخير يا ليث، يقول أصبح صبحكم الله بالخير والعافية إن شاء الله. الحب الأول بي ام دبليو. والله عشت إيدك. حب الحديد راحة البال. والله عاشت إيدك وأحلى صفقة. أبو دلة بونجور بعث النفوز.
1: صباح الخير ستوان، تحياتنا لك الأستاذ وسام، وألف سلامة يا رب ما يصيبها كل مكروه وكل شر. أختي العزيزة ست سحر الخفاج ستوان، بالنسبة للموضوع هي ظلة ذيابة رحمة الوالدك، مو ذيب بيبيب واحد نصار. زين تحياتي.
0: مع الأسف
1: أخوكم أحمد أبو دلة.
0: هيك صار الوضع يعني. يعني راحت الذبذبه.

وانتو ليش تخلوني يعني احكي؟ يعني ساكو اثنين حذفوا مسجاتهم ورا ما حكيت. قال لك انا لا رب فتحي ولا شفتو. اي والذيب ما طلع.

0: عذيب طلعت نعامه. علي الزبيدي ستبان انت ذيبة اللي خليتيهم يعترفون بدون كتل. تحياتي تحياتي لك علي. ابو مصطفى صباحك خميس مبارك لعيونك ستبان الوردة. صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. بس اعطونا عطوة انتوا اللي تدقون على الواتساب. اذا من خارج العراق اهلا، داخل العراق نو، خبروني على الرصيد. حكمة جميلة: إذا صاحبت في الدنيا فصاحب الطيبين، فإنهم إذا غبت فقدوك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا دعوا لأنفسهم لا ينسوك. صح بوركت. حتون الحتاتين مشاركنا بفويز. حسين الشيباني هلا والله.
1: كلمة ونظرة عين والاسم وياهم، كلمة ونظرة عين والاسم.

0: أحبابي حنروح بريك ونرجع نكمل آخر نص ساعة من بانجور على الرشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، 24 ساعة

0: عشر الذئاب أيها الرجال العراقيون الغيار. هلو هلو
1: هلو
0: هلو بعد علي بعد علي
1: هلو هلو السلام عليكم.
0: يا هلا هذا ذي
1: شلون الصحة؟
0: يا هلا الحمد لله أبو وليد شلونك؟
1: الله يخليك.
0: هلا بذيب الذئاب.
1: يا ذئاب يا تدمان أجيش من الأخير. أنا من الشجرة للخلاط.
0: والله.
1: ها؟
0: أي.
1: أول ما ولا هي بتعمي أول ما شفت أم وليد.
0: أيه.
1: حبيتها ورا أسبوع. طبينا بالموضوع.
0: لا. يعني هي الحب الأولاني.
1: إي والله هي الحب الأولاني.
0: يا عيني.
1: إي والله.
0: صدقتك.
1: إي ماكو بعد.
0: يا عيني.
1: أنا. انت يا اختنا ان شاء الله احنا يوميا نحب بس مو ذاك الحب الرسمي.
0: ها يعني انتوا يوميا تحبون بس حب هيجي كلاوات
1: هوائي
0: هوائي.
1: ايه
0: والحب الحقيقي شنو؟ مائي ناري ترابي؟
1: والله صخري.
0: ايه زين. وهي تدري بيك يوميا تحب؟
1: هاي احنا اذا اي تقرير نقدم لها لازم احنا بالضيع.
0: زين اوكي الله يجيب العواقب سليمه يا رب تلكفك ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يقول ان شاء الله تلكفني. ان شاء الله تلكفك وانت تحب وتتمعشق وتتخذ بيك الاجراء وفق الماده المعلومه. زين
1: هذا ما دام 400 ما ادري ايش قال هذا عدام
0: 405 406 فان شاء الله تنالون الجزاء العادل باذنه تعالى بحق محمد وآل محمد.
1: شلون دافع على ام وليد؟
0: شلون لعد؟ شلون لعد عيني
1: عندكم محنة.
0: ايش عبالكم لعد بس انتوا الرجال تطمطمون لبعضكم؟ لا سقي ما عنده شيء. لا ترى يحبك. لا هو هو هو يطلع بيده. هو بيده يطلع يسوق لي.
1: الله يخليك والله يخليك.
0: الله يخليك ويخلي صديقك ان شاء الله ويخلي السيارة. نورت يا ابو وليد الغالي شكرا جزيلا يا عيوني. الله يسعدك ويحفظ بيتك ان شاء الله ونورت. خاف ابو وليد. صحيحتكم اصدقائكم يطمطموا لكم وما اعرف شنو على اساس دز لي رساله يعني على اساس ما ادري او تريد مني شغله وما اعرف شنو وهذه وعندنا شغله نسوي وهاي وانت جالة خابر. والله هذا صديقك تشلبي والله العظيم. اولا هو زهف رجلك بعد زين. ثانيا دا يضحي وراح يدخل النار بسببك. خوش كذب هواية على مودك. فانتو علاقاتكم وثيقة بهذا الجانب زين. احنا امينا البنات ترى لا تحسب نفسك ذيب والضمضم. اكو ذيبة تبحوش. مع اتصال. صباح الخير.
2: أوه.
0: هلا بالذيب. هلا والله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم الحب والود والسلام.
2: أخت عزيزة الغالية.
0: الله يعزك.
2: يرحم أبوك الطيب هذا الخبيث.
0: يرحم أمواتك يا أبو دلة العزيز. شلونك؟
2: فدوى القوش. والله ضحك الضحكة من خابر على القيسي وقال ألو سويتي. بخفة أبو سيارة قال هذا شبيه شو يضحك كل قوته ما حد وياه. زين
0: يا عيوني. إن شاء الله ضحكة خير وبركة. وأهلا بيك أستاذ أبو دلة. أبو دلة ما عهدتك إلا صريحة.
2: نعم.
0: من أو أي من هي الحب الأول؟
2: قبل الجواب أوجه أحلى تحية لأحلى حسين الشيباني أقول له أنت بالذوق والإحساس
0: يا عيني
2: أخوي الغالي. وثاني شيء لأن أنا ذيب ما راح أقول اسمها لأن وعدتها قلت لها بين وبينك بس الله يدري زين ويومية صلاة الفجر أدعيها بأن الله يوفقها صدقيني لا خوف ولا
0: دعينا وياك دعينا وياك أبو دلة
2: والله كلكم أدعيكم
0: الله يبارك والله
2: مو بس مسلمين وأقول لكل الناس
0: زين أعطيني حرف أول حرف من اسمها
2: لام
0: لمياء
2: لا لا لا لا بعيد الاسم بعيد فد يوم الأيام إن شاء الله نلتقي وبيني وبينك أقول لك اسمها
0: خدز لي يا برسالة شي ناومني اليوم اليوم شي ناومني خدز لي
2: طبعا انت ستبان اليوم ثلاثة أرباع الزيابة تنام بالحديقة
0: يا عيني
2: حياتنا لك السابق
0: دامت الطلة المباركة علينا نورتني والله يديمك شكرا جزيلا أبو دلة العزيز أبو دلة ذيب ذيب ذيب هس احنا حرنا اللي ضمضم ذيب لو اللي جسر وما يخاف يقول شنو اسمها فلانة اسمها فلانة منو هسه يا ذيب ويانا؟ الو
3: صباح الخير
0: صباح النوير
3: كيف الحال تكون؟
0: هلا والله
3: يعني حجي علي الخير
0: ياك الله حجي شلون؟
3: هاي الطلعة رجاء خليها خليها تفطر خير
0: حجي الله بالخير عليك
3: الله بالخير
0: ترى شوف هي ماكو شيء ينظم بالدنيا شلون افتح الموضوع يا زين مو رحت للحج ودعيت انه واكيد دعيت للحب الاولاني زين ايش قلت اسمها بالدعاء
3: الله يستر عليها والله يسعدها والله يهنيها وانتهى الموضوع
0: يعني صدق تذكرتها هناك
3: لا والله لا لا لا ملاحظه تعالي بالي لا هي ما ادري تعالي بالي
0: بس
3: قلت غيرهم يعني مو هي قلت غيرهم
0: انت دا تحكي وياي من سبيكر لو تليفون دايركت
3: من سبيكر من سبيكر هي قاعده من تسمع
0: ها حبيبتي زين انت مع ابو دريد خليك مرابط على الخط انا هسه راح احكي فابقي وياي زين ما ذكرت شيء ونسيت كل شيء راح وعشت حياه جديده الخط القديم من المولده قصيته صح ام خطا
3: صحيح
0: صراحة عاشت ايدك
3: بس عادي اشتريت من غير مولدة يعني جبت غير مولدة عندي
0: عندك غير كهربات عندك غير اي يعني تقصد زوجتك غير؟
3: ايه زوجتي
0: هاي المولدة هي هاي مو خط مولد
3: بس احنا كل باعي كل بيت يحتاج الى اكثر من خط
0: اي صح صح حبيت برايك
3: هذه نحكي عن الكهرباء
0: برأيك الرجل اللي ينسى الرجل من يحب يحب يعني فإذا نسى هل هو ذيب فعلا وقدر يتخطى المشاعر
3: هذا صح وهذا اللي لازم يكون وهذا اللي لازم يكون يسر على بيته ويسر على عائلته حد ذاته هو هذا الذيب نفسه
0: أحسنت حجي الله يسعدك
3: وانت اللي يقولون عليها اللي يقولون عليها انه هو هذا اللي عنده علاقات ويسولف لا هذا مو ذيب اللي متزوج لا لازم يكون ذيب انه باحترام العائله احترام شخصيته احترام زوجته بيته بناته اولاده هذا الذيب الصحيح
0: احسنت
3: الله يحفظك
0: مبروك عليك اليوم تبات في بيتك نورت انت والمدام الله يسعدكم ويديم الحب والموده والسكينه كل التحايا والمحبه الها توصلون بالف سلامه وسعداء وبكل خير شكرا جزيلا شلون
3: كملي البرنامج تحكي انا بالريوق
0: والله والنعم دايم بوجودك ان شاء الله وسفره دايمه وكل التقدير لك تعيش وتسلم حجينا الغالي شكرا جزيلا يا هلا يا هلا اي والله دوا اكو واحد دا يتصل

0: من داخل العراق واتساب لا ابعث لنا مسج. بس عندنا اتصال اخير. الو
1: مرحبا صباح الخير.
0: مرحبتين
1: شلون ستفان؟
0: يا هلا
1: بالمهلا. الله يحفظك. شو اخباركم؟
0: تسرك اخبارنا من ويانا.
1: الله وياكم عبد الرحمن.
0: اهلا استاذ عبد الرحمن شلونك؟
1: الله يسلمك. والله ماشي الحال الحمد لله بخير. اذا انت زينين
0: ان شاء الله بخير وبركه انت والاهل. واليوم نقول الذيب بيكم يذكر اسم الحب الاول.
1: زين اسم الحب الاول رشا.
0: رشا
1: رشا
0: زين.
1: طبعا الحب طول 8 سنوات.
0: 8 سنوات.
1: 8 سنوات.
0: ليش ما تزوجتها؟
1: لا حاليا هي ام جهالي.
0: هلا والله انت الذيب. صدق ختامها مسك. مع احترامي لكل اللي اتصلوا انت الذيب.
1: لا والله انا وقت اتصل حتى لان هي صراحة يعني كافحت من اجلي.
0: الله
1: يعني وانا ايضا كافحت من اجلها والله.
0: يعني اذا انت ذيب وذيبة.
1: الله يحفظكم.
0: الله يحفظك استاذ عبد الرحمن.
1: يعني 8 سنوات يعني هواي عواقب صارت هواي امور يعني بس حاليا الحمد لله اشكرك بنات اثنين
0: ما شاء الله.
1: سنه كانت والله يعني الانتظار ما راح فلاش.
0: الله ايش وقت انطيني موقف سريع شفتها بي ذيبه.
1: يعني هي بفتره من فترات يعني كانوا قافل يعني الامور قافله يعني ما تصير ما ترهم.
0: نعم
1: يعني هي خلاص يعني نهايه صارت بس وهي مناسبة يعني هي اللي تقدمونها ما يجوز أحسن من عندي.
0: نعم
1: يعني بس ظلت ما قبلت بأي أحد.
0: تضرتك
1: وقف بعيني. وقف بعيني طبعا. وبالإضافة إلى أنه أنا همي ما يعني ما شفت غير يعني ما شفت غير فبقيت مصر. هي يعني
0: عشت يدك
1: واحد كمل ثاني يعني الحمد لله والشكر. هي الحب الأول ولحد الآن الحب الأول. إن شاء الله يطلع الحب الأخير.
0: إن شاء الله تفوزون في دار الدنيا ودار الآخرة ويجعل البركة تملأ قلوبكم وأجسادكم وبيتكم وبناتكم. وعاشت إيدك. أنا أحييك أنت رجل بمعنى الكلمة.
1: الله يحفظك. والله شرف هذا الكلام من عندك.
0: والله يا أخوي لأنه
1: متابع يوم البرنامج بس أنا حبيت أذكر هذا الموقف.
0: نعم
1: يعني خاف إنسان يعني تسد الدنيا بوجهه. ماكو أحد سدت الدنيا بوجهه مثلي.
0: الله
1: يعني غلقت بس رب العالمين كافينا بالأخير. ليش يعني خلينا رب العالمين يعني بنصب عيوننا وما سوينا شيء خطأ وبقينا مع الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: رسالة اللي توقف أمورهم رب العالمين والاستغفار وتمشي الأمور إن شاء الله.
0: الله إن شاء الله يبارك بيك وينور حياتك وعقلك أكثر وأكثر. نورتني أستاذ عبد الرحمن. تحياتي للمدام الذيبة.
1: الله
0: هلا بالطيب. شكرا جزيلا. شكرا مع ألف سلامة. حسين الشيباني يقول تحياتي لك الغالي أبو دلة. أعتقد اسمها لوما. أوكي يجوز. لوما أيضا بالبونجور بالحب والعشق أحلى وأجمل. وسام وبان علاء عادل مرحبا ستبان تحياتي لحضرتك وبعثنا فيديو لجسر الجادرية. الله تحياتنا لكل من يسمعنا في جسر الجادرية. لا تباعوني من يسرى أدري يا أشيل من الحياة. تحياتي أيضا للأخ محمود الراوي. إن شاء الله يوم الأحد اتصل بينا إذا تذكر. وموضوع جديد جدا. آسفة وقتنا انتهى. تحياتنا لي أبو عبد الله الغالي مرة ثانية. وقت البرنامج انتهى أحبابي. الذيب اللي يقدم على شيء ويتحمل نتائجه وما يتعتعت يمنى يسرى ويثبت على موقفه وعلى كلمته ويكون قد حجايته. الذيب اليوفي واللي يتحمل واللي يعمل من أجل مستقبل أفضل إلى وشركة حياته. دمتم سالمين. مبروك على اللي اليوم يبات ببيته. اللي ما يبات ببيته شفت خط المولد القديم ايش سوى بيك. نلتقي الأحد وانتم سالمين. تحيات بان وسام على راديو الرشيد. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد
6: ساعدوني
7: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد، روح
9: هنيان بيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي وياني
0: بعد. إيش ضايجة؟ اسمعي هاي الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الزيدي الأول من تشرين الأول المقبل، العراق سيكون خاليا من أي وجود عسكري أجنبي ولا سلاح خارج إطار الدولة. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. الحكومة العراقية تؤكد التزامها بتأمين الرواتب رغم التحديات المالية. النزاهة لإطاحة بمدير أحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,200,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود، مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة ب 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت لتجاوز الشتاء. باكستان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. الصحة العالمية تحذر من تفشي إيبولا في الكونغو قد يصبح الأكثر فتكاً في التاريخ. طقس العراق، درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: أركم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: الرشيد اف ام غير شكل.

انسان باسط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من ايطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

النهاري في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأبرز العناوين. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فلاح الزيدي أجرى في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء على الخميس زيارة إلى مركز العمليات في قيادة الدفاع الجوي للاطلاع ميدانيا على واقع منظومة الدفاع الجوي واستعداداتها ومهامها في حماية سماء العراق. ووجه القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي والارتقاء بمستوياته القتالية والتكنولوجية وتوفير ما يلزم لبناء منظومة متطورة وقادرة على حماية الأجواء العراقية، مؤكدا أن سماء العراق وسيادته تمثلان رمزا لن يسمح باختراق أجوائه أو المساس بأمنه من أي جهة كان.

كانت. وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إلى سوريا في زيارة رسمية، وكان في استقباله وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن لإباحة عدد من الملفات، أبرزها ملف معتقلي تنظيم داعش الإرهابي الذين نقلوا إلى السجون العراقية. قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان أن إحصاءاتنا للعام الدراسي 2026-2027 والذي سينطلق في 20 من أيلول القادم تشير إلى التحاق نحو 1,100,000 تلميذ بالصف الأول الابتدائي، وهم من مواليد عام 2020 وشهر كانون الثاني من عام 2021، وهو مقارب للعام الدراسي الماضي. وأضاف أن هذه الإحصائية من أعلى أعداد الالتحاق التي تسجل بتاريخ جمهورية العراق خلال السنوات الأخيرة. ذكر بيان لمديرية شؤون مخدرات كركوك أنها تمكنت وبعملية أمنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في إحدى دول الجوار من توجيه ضربة قاسمة لشبكات الإتجار والتهريب بعد متابعة استخبارية دقيقة وتنسيق أمني عالي المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط 20 كيلوغرام من مادة الماريجوانا المخدرة وتفكيك شبكة دولية تنشط في تجارة وتهريب المواد المخدرة وإفشال مخططاتها الرامية إلى تمرير السموم وتوسيع نشاطها الإجرامي. أخيرا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب الخطأ الأكبر عبر فرض حصار بحري وممارسة إجراءات عدوانية في مضيق هرمز، مشددا على أن حالة انعدام الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي تعود حصرا إلى السياسات والتدخلات الأمريكية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت بشو يعني؟
7: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

منجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. النزاهة الإطاحة بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب بالولايات المتحدة ب5% من مخزونها من صواريخ باتريوت لتجاوز الشتاء عرقشي، الخطأ الأكبر ترتكبه أمريكا في مضيق هرمز. باكستان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: وياسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا لـ10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء مساء الورد، مساء كل ولطيف، مساء حلو على كل من يسمعنا كثير. موجتنا موجة راديو الرشيد بغداد 90.5 FM.

0: أكيد تحية لكل اللي يتابعونا هسا ويسمعونا، إن شاء الله رب تستمتعون بحلقة اليوم. راح أكون معكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج.
1: قوية جاهزين؟
0: جاهزين جاهزين عمي. ما أقول اسمك؟ ما أقوله مو؟ يلا مو ضرورة.

0: يلا مولد مرقس سمعنا خشبة قوية حيل حيل حيل.
1: إذا مستمعينا كي تحية للجميع، يا رب تكونوا دائما بخير وبسلام. راح نديو ياكم حلقتنا اليوم ببرنامجنا درس شاغر، بما أنه خميس فأكيد المواضيع الاجتماعية اللي راح ناخذها اللي هي تكون بين عن المشاكل الزوجية ممكن تحصل بالبيت، أو عن هذه احنا نسميها المؤسسة الصغيرة، مؤسسة العائلة عموما. بالبداية أحيي كل اللي يشوفونا هسا على بثنا مباشرة على صفحتنا بالتيك توك، رجعنا لكم سالمين غانمين. شوفوني يلا احسن ما يشوفوك عمي خطيه، خليه يمشي نهارهم بخير، بس احنا مجبرين، هم ليش خطيين. عموما تحيه لكم مستمعينا، اكيد ان شاء الله تستمتعون ويانا. رجعنا وياكم ببثنا المباشره على صفحتنا على التيك توك باسم اذاعه الرشيد. يلا نبلش.

في حلقة من الحلقات السابقة أخذت موضوع كان هو بعيدا عن مؤسسة العائلة، قلت لكم شنو الجملة اللي أنت تستخدمها حتى تطلع من نقاش حاد وما حاب تجاوب أو ما حاب أو ما تعرف الإجابة بالصورة الصحيحة أو حاب تتهرب من عنده. أوكي، جاوبتوا أجوبة. اليوم راح ندخل إلى مؤسسة العائلة وأسألكم سؤال للمرأة وللرجل. اليوم شنو الإبداع؟ شنو السؤال يقول؟ شنو الكلمة اللي تستخدمها من تريد تطلع من نقاش تحس هذا النقاش وراء أكو مشكلة؟ أكو بعض الكلمات نستخدمها حتى نهرب من موقف معين أو من سالفة تعرف أنت غلطان بيها على فكرة، واليهرب أكيد يعرف نفسه غلطان. فشنو الكلمة اللي دائما يستخدمها الرجل حتى يهرب من سؤال معين أو استفسار معين أو تحقيق؟ ونفس الحالة المرأة، شنو الكلمة اللي تستخدميها حتى يعني تطلعين زي ما قالت المصريين زي الشعرة من العجين؟ أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 0 2 1 1 6 1 1 7 ACSL 0 7 7 0 1 1 4 1 1 5.

0: دي جي ريمون.
1: أحمد مثنى تحياتي لك، ما قريتها آسفة بالبداية لو قاريتها، بس عوفة عوفة اليوم بإبداع، خلينا أمورنا طيبة. يلا عدنا ألو.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك محمد، انت شلونك؟ يا رب بخير.
1: والله الحمد لله. الله يسلمك. تحياتي لتحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك اكيد.
1: بارحة ماكو.
0: بارحة اي والله ما موجودة يعني هسه ماك، شفت الغطا على قولتها ما موجودة.
1: يلا ها يلا ها هي.
0: يلا محمد احكي لي شنو الجملة اللي تستخدمها او الكلمة، مو جملة انت بذاك الوقت ما
1: بك. والله شوفي ست عبير، دائما الكلمة استخدمها عمان الغلطان وانت الصح.
0: اوكي.
1: حتى مثلا وانا ما غلطان.
0: اوكي. وتشكك قلت احنا غلطانين. زين اسال سؤال، يعني انت هاي الجمله من تقولها هسه اني لو هاي الجمله تنقال الي اعرف بانه انت بس تريد تسكتني، فما راح اسكت راح استمر. فهي من تقول هاي الجمله فعلا تهدأ الامور، تنطفي النار ولا تشعلها بالزايد؟ صراحه
1: لا، يظل شويه اكو كلام بس اظل انا مصر على هاي الكلمه.
0: زين
1: حتى بسبب شنو اهرب من المشكله اللي ادري بها، من راح اظل كلام منها وكلام من عندي راح ازيد.
0: اوكي
1: زين، فانا بعمان الغلطان وانت الصح. زين اه والله ماشي هاي الكلمه.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: وعليكم السلام. ويقول ليش ماكو يعني بس هاي الكلمه عندك، ماكو واحده غيرها جديده؟
0: اي مو بعد افتهمتها يعني على العشره، افتهمت انه هاي الكلمه يعني معناها دا اسد الموضوع اسكره خلاص.
1: انا ما غلطان ست عبير.
0: لا غلطان انت، لا غلطان.
1: لا صدقيني انا ما غلطان.
0: طيب محمد تحياتي لك، انا كل شاكرة اتصالك. باي باي، نورتنا. شكرا، مع الف سلامه. دي جي رايمان.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مرحبا.
0: اهلا.
1: شلونكم؟
0: شوف والله الهيدفون كل شيء ما بي بالاتصال الاول، هسه صار صوت وصوت. لين محمد.
1: صوت وصورة صح.
0: اي والله صار صوت. با ماكو. هسه بدي اسمعك تكان.
1: صدق؟
0: والله العظيم. يلا المهم خلينا نسمع بعدين نطلع بالفاصل ونشوف. لا مو يمك المشكلة، يمي المشكلة. طيب شلونك؟
1: أنا بخير الحمد لله.
0: شو أخبارك اللي؟ أحمد شو اسمه؟ لوزني. شنو محمد قلت؟
1: شو أخبارك اللي شنو؟
0: إيه مهي شو أخبارك اللي اشتقت لك؟ طبعا كذب هاي اشتقت لي هاي أغنية.
1: ها شنو؟ وين متصل على لبنان على بغداد؟
0: شنو أخبارك؟ بدي أحكي لي هسه يلا شنو أخبارك؟
1: والله بخير والله نعمة من العزيز.
0: الحمد لله نعمة. الحمد لله.
1: يا ريت تحزديني بعد بلكي الله اليوم يجي آيباد آيفون آيفون أي شيء.
0: ماشي ماشي. محمد شنو الكلمة اللي تستخدمها من تشوف أكو نار بدأت تعل بالبيت يعني؟
1: والله يا ست عبير خلق الشغلة النسوان تاخذون دورة يم الموساد يمكن. والله
0: ليش؟
1: فاستخدم قاعدة اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
0: مو انتو بعد تسألتي واللي قبلك هماتين دي تستخدمون اشياء انا احسها تشعل النار على اعتبار امرأة
1: النار ولا ابد. حقول لك سالفة قاعد بامان الله عصرية طيبة شاي كعك والامور خير من الله. طلعت لي بسؤال
0: اي
1: اي شيء صدمة. انا هسه عرفت ليش تتباوع عن النسوان.
0: زين
1: زين. انا طبعا رسن الرجولة صعدت قلت ايب الله يا بليش كان لا شفت يعني تتباوع عن النسوان. هاك يلا هاي شلون حلي لي اياها
0: يعني هي كان اختبار
1: وانا وين قاعد ادري وين اختبارات. فاحسن حل حط بلاستر على حلقك واسكت.
0: زين يعني انت برايك ما تستخدم اي جمله تستخدم فقط السكوت.
1: لا بالجواب وتشوف الصاف.
0: زين
1: فلاش
0: سكوت من ذهب. سكوت من ذهب. طيب بما انه اكو ذهب وفلوس فانت هاي لعبتك بعد فتستخدمه
1: طبعا.
0: اوكي شكرا محمد نورتنا. مية هلا باي باي مع الف سلامه.

0: يلا عندنا اتصال. الو، عليكم السلام. الله يسلمك، انت شلونك؟ الو
1: الو،
0: بدك تستخدم هيدفون السياره اعتقد.
1: لا لا، فاصله.
0: طيب من وياي؟ الاسم الكريم
1: محمد.
0: محمد، حياك يا محمد، نورتنا. يلا محمد، احكي لي شنو الجملة أو الكلمة اللي تستخدمها. سمو جملة، نقول كلمة تستخدمها، يعني أنت تعرف كل زين إنه قاعد تستخدم هاي الكلمة حتى تطلع من النقاش، أو حتى يعني تسكر هذا الباب مال النقاش.
1: يعني عمل بيت وين؟
0: ها، أنت ما سمعت بداية البرنامج؟
1: لا لا
0: لا، سؤالي أنا بداخل البيت، أنت وأم الأولاد، خلينا نقول من يصير تاش معين أو فد نقاش معين، خلينا نقول أنت حاس بأنه أنت شوية عندك غلط، شايف؟ بس الرجل في بعض الأحيان ما ينطي من نفسه يقول أنا غلط، يعني قليل جدا. فشنو الكلمة اللي تستعملها حتى تسكر على الموضوع أو تسد باب النقاش؟
1: الكلمة اللي تستعملها راح أطلع برا. يا طلعت برا،
0: شنو هالتهديد هذا؟ صدق كذي؟ إيه،
1: لا انه اطلع اذا عندي شغله ولا ما عندي شغله اطلع، تبرد ومن ارجع يكون غير حد.
0: وانت شنو هنا؟ انت تخلق المشكله هنا حتى تطلع.
1: لا بالعكس، اذا هو شو فيه عصبي ما يصير تناقشي، يطلع يبرد ويرجع.
0: زين، يعني انت ما تستخدم الكلام، تستخدم التصرف.
1: لا تصرف، اطلع اعمل الانسان يبرد على راحته.
0: أرجع. يعني ايدك وال ايدك والسويتش او بصمه السياره وباي باي. طيب تحياتي لك، انا كل شاكره اتصالك، نورتنا اكيد. شكرا.

0: هو رجعنا الدولة ما أدري مين يطلعونا رجعنا، بس أنا أتحمل عمار أتحمل دولة. يلا عندنا اتصال. ألو ألو ألو ألو ألو، أنت من الصيح هيك اتصال عبير اتصال، تم لاحظنا ما ملاحظ الاتصال ينقطع. الاتصال ينقطع. يلا ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك.
1: شو أخبارك؟
0: تمام. أنت شلونك يا رب بخير؟
1: الحمد لله.
0: نورتنا مية هلا.
1: تحياتي للمستمعين جميعا بهالحر هذا.
0: أي والله.
1: الحر لو بارد شو تقولني؟
0: أنت شو تقول بالله؟
1: بارد.
0: يعني هذا الموضوع ما بي أي واحد يخير الثاني فيه. أيوة يعني هو واضح.
1: يعني كارثة. أيوة. أولا الغرفة طابق ثاني يعني بالضبط.
0: يلا ان شاء الله خير. يقولون الاسبوع الجاي او هيك نهايه الثامن شويه الامور طيبه، على اساس ابي يفتح لك باب ما ادري شنو للشتاء. اطلع ولا واحد يجي علينا هاي السوالف والله العظيم.
1: ماكو لا باب ولا. يلا ان شاء الله خير على الجميع ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله يا رب. يلا احكي لي شنو الكلمه او الجمله اللي تستخدمها من تريد تطلع من السالفه انت كلش عاميها مو مكحل. يلا احكي لي.
1: والله ما هي حد
0: حسب شنو؟ لا شوفوا أني سؤالي يقول إنه أنت فعلًا تحس نفسك غلطان فاهمني؟ فأكو جملة ممكن تستخدمها حتى يعني ترضي نفسك وترضي المقابل فاهمني؟ أو تسكر على الموضوع أو تنهزم من عنده سوري من الجملة أو يعني هيك.
1: أروح أشتري له بقطعة سهلة من الجملة لأن هو ده أنا واقع فيها لو شيء طلع.
0: لا انت هسه انت خلينا نفرض قاعد وياها وصار النقاش وحاد، يعني اكيد ما راح تسكت تطلع قبل تجيب لها ذهب وتجي، يعني اكو جمله تستخدمها مثلا لو حاط لك التصور بالتليفون، ها شو رايك بهاي القطعه مثلا. يعني انت صراحه
1: حسب الموقف.
0: أيه.
1: اذا مثلا يعني
0: شفتي
1: مثلا وحده يعني ايش أيه. مثلا الله يعني بهالصخص يعني مرات شنو مرات يصير مواقف شلون مثلا يعني طالع عاني يعني انا بنية لا حاكي وياها لا عبس صار لي فتره ستي شو طب دزت لي هلا وشلونك ادري الا من انا طالع وياها
0: زين
1: اي عاد قلت لها الحمد لله هاي كان قلت لها منو هاي شنو قبلها يعني شو تدري يعني قلت لها جميع عمل لا لا مو جميع عمل لا ما ادري شنو انه بدخلت على المحادثه
0: ايش لقيت اي مو باعوا هو ماكو نار بدون دخان يعني سوري ماكو إيه. دخان بدون نار فبالتالي
1: اي مو تدرين شنو باع مو هاي كان تم تقطير من عدل باع هو هذا اعتبر عذر مو عذر شلون تقطير من عدل كنت متعارك وياه بوقتها
0: زين
1: ففتره انا يعني طلعت يعني ضجت
0: فبما انه طلعت وضجت وكذا شويه عندكم انتم سرعه التخطي فظيعه فتخطيت مباشر رحت سويت علاقة ثانية.
1: لا باع يعني طلعت بالشارع صدفة يعني أمانة قاعد بمطعم يعني تقريبا أسبوع طلعت. إيه لأنه كمان هي تطلع طلعت
0: زين.
1: إيه فقاعد بمطعم كان شو هاي رلت تباوع وباوع تباوع وباوع تسوي معروفة. أبدا.
0: يعني هو ما له علاقه الرجال شو عليه هو قاعد بالمطعم
1: يلا هسه اجي يعني بهذا الموقف
0: هو قاعد بالمطعم اي شو عليه هو لا ما له علاقه
1: اي والله العظيم ويابا والله العظيم ها
0: زين.
1: هي دت بارون واو كان شنو كان ما ادري شلون يجي كابتن كان يعني اتواجع وياه شويه من يمها
0: زين
1: زين كذا وكان بعدين ظلت تباوع وباوع تباوع وباوع كان اشرت لي مشيت نطلع
0: لا عايز
1: عجل يعني
0: كولف نوع
1: عشان
0: لا شعلي رجعنا قاعدنا على طاولة اي لا هو شعلي الرجال لا لا زوجتك غلطة
1: يا ابو والله العظيم ويا والله العظيم
0: طيب
1: كان مجبور اهلي
0: اي لا هسه هاي اوكي تمام يا مو انت اقول لك انت مو غلط
1: اه صارت ورا اسبوع ما ادري شنو يعني قمت ما احكي وياها عفت قدرت بيها متزوج وما ادري شنو ورا فتره من انا طالع وياها دزت لي هلا وشلونك شو اخبارك ما ادري شنو قلت لها هلا والحمد لله فاني يعني ما حابب المحادثه صوتي سولفنا صوت ايوه منو ما ادري شنو.
0: هسه ما قلت لي انت الجمله اللي تستخدمها من صار هذا النقاش كله، شنو شنو التصرف او الجمله اللي سويتها بالتالي نهيت هذا النقاش؟
1: ما اقول حقك علي وهاي هيك وهاي هيك، يعني احكي له صدق.
0: حلو، الاعتراف يعني الاعتراف.
1: اي لان باعتي يعني مش ما تكذبين هي حتنحرم، فانا على الاقل اعترف واكل يعني المقتوم والراضي ايش نسوي يعني. طيب.
0: طيب أنا كلش شاكرة اتصالك، أتمنى لك يوم حلو، شكرا لك.
1: جميعا إن شاء الله.
0: شكرا يا قلبي، باي باي. مية هذا.

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين أكيد وياكم. خلوني أسأل السؤال مرة ثانية. في حلقة من الحلقات أخذنا اجتماعيا بالعمل يعني بالأمور العادية اللي هي بعيدة عن مؤسسة العائلة، قلت لكم شنو الجملة أو الكلمة اللي ممكن أنت تستعملها في سبيل تطلع من نقاش تحس بنفسك أنت وصلت إلى مرحلة أنت بخانة الغلط. فأكو جمل نستخدمها حتى نطلع من هذا النقاش، فشنو أكثر جملة تستخدمها بمؤسسة العائلة؟ دا أحكي من تشوف أنه بدأ الحديث ممكن يعني أخذ رنج أعلى، بدأ الصوت يعلى، بدأ النقاش، بدأ تعرف أنه أنت أو تطيك شايف هاي من تجيب لك يعني إثباتات معينة وكذا، وأنت يعني تحاول تدافع عن نفسك بس تشوف أنه هي امتلاك الأسلحة عندها أقوى. فشنو الكلمة أو الجملة اللي تستخدمها حتى تنهي هذا النقاش؟ 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115. عمري أنتي الحلوة، شوف الأهل من يعززون الثقة. شكرا حبيبتي. يلا اتصال. ألو، يا هي تقصد. يلا ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد والهنا.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: أهلا أخبارك؟ عزاد، شلونك؟
1: بدر حينك، الله يحفظك،
0: نورتنا. مية هلا.
1: بدر حينك، شكرا.
0: يلا آزاد، شنو الكلمة أو الجملة اللي تستخدمها حتى تنهي النقاش من تشوف يعني الموضوع كلش تطور؟
1: إذا أنا غلطان أعتذر، ومية مرة أعتذر. أي عشان
0: صدق
1: شوف روحي غلطان. وإذا يعني
0: لا، أنا قلت لكم أنتوا غلطانين بس ما تريدون تطول من نفسكم، فاهمني؟ يعني تجيها شوية عزة النفس عندكم، فشلون تطلع من النقاش؟
1: بعدين سجد لها إذا ما فات أقلها صار. إذا هم ما فات أقلب على القناة بالكردي.
0: زين.
1: أحكيها بالكردي. أنا ذي زوج علوية.
0: إيه.
1: أقلها أبوما نزل دردنا ما له ما ضحك. أضحكها وعن كل شيء ينتهي.
0: وينتهي الموضوع وهكذا. وكذا وربما وإنه. طيب. طيب تحياتي لك، أنا كلش أشكرك،
1: نورتني. سلام.
0: شكرا.
1: ربي يحفظكم.
0: عزيزي مية هلا، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو. ألو.
2: ألو. السلام. ألو. عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: الحمد لله، اليوم مسرع علي أنا عبي عجيز اليوم.
0: والله أنا قلت النساء والرجال، بس أنا شو أسوي إذا يعني ما كل نساء ماهم، بس أنا دافع عنهم والله.
2: سمعت قبل شوية ويا لك.
0: أي.
2: يعني إنه اليوم علينا الحلقة، قلت
0: فوق ما حارة الدنيا. لا هي عليكم، متفقين إحنا عليها، بس أنا شوية عود لازم يعني ما أعوف ال شو يسموها هاي صفة الإعلام، ولازم أصير محايدة وكذا، فاهمني؟ يعني دا حاول أصير محايدة.
2: يعني كثر الجواب.
0: عفية، هو ده. طيب يلا احكي لي أنت شنو الكلمة أو الجملة اللي تستخدمها من تكون، شوفوا أنا أرجع وأكرر، من تشوف نفسك أنه أنت فعلا أكو خيط من الخطأ مسويه، فاهمني؟ فشلون تقدر تطلع من النقاش بطريقة أنك أنت يعني تنهي خلص بس ما تجرح
2: المطار؟ والله لا فات روح المطار، بس أبقى ساكت
0: لأنه جد
2: ما أحاول أوصل الفكرة
0: إليه
2: بالنقاش. شوف هو يعني مدى يجاوب وياي. انا اشوف صوره عامه يعني نساء ورجال.
0: طيب
2: فازم جانب
0: الصار.
2: عندي كلمه اقول لها. كلمه اقولها. الشيء اللي يحكي يقول لي ها شو تقول، اقول انت الصح.
0: زين.
2: انت

0: زين هذا من يكون الخلق يعني خلاص صفر عندك.
1: اي مو بعد يعني وصلت مرحله يعني بعد ما شو تسوي انت صح. انت صح انت صح
0: حلو
1: انت الى الان يعني يعني انفصل الغضب مالته ومالته
0: اي
1: زين
0: زين
1: بالنقاش الى الان يبرد وهاي وفهم بالاخير يقول هاي مو انت مقتنع اقول له
0: هاي مقتنع اوكي طيب يلا هي حلوه الطريقه ومو حلوه لانه انت ما يعني بذاتك يعني بداخلك اكو نار مشتعله انت هاي ما صح وايه صح وكذا يعني
1: اقول لك يعني هذا هذا الوقت مالتنا
0: طيب
1: وانت هم سؤالك اليوم الحلقه ما جيده جدا يعني بالجيده بالضمير
0: زين
1: مو هي المشكله هاي قبل كان واحد من يحكي ويا يعني احنا من كان وهنا قبل يحسنوا يعني او الناس البرة وبدنا نتعامل على اتساح المجتمع ليش؟ لانه احنا ماشيين على طريق بانه هذا من دي يقول لك عندنا معلومات اوليات يعني
0: صحيح
1: لان يعني هذا هو يجي ايه يعني تحكي ثاني قياسا بعمري يعني
0: نعم ايه العمر كله ان شاء الله بلي
1: هاي الاجيال هسه نلاقي فيها صعوبة يعني يعني بين قوسين
0: صحيح يعني اكو تزمت بالاراء مو مثل قبل اليوم اللي عنده راي معين خلاص هو متزمت بيه وعنده عناد بالراي هسه احنا عناد نعرفه صفه ممكن تكون موجوده هسه لا صار صفه موجوده بالراي بالقناعه قناعه موجود العناد طيب انا كلش اشكرك نورتني شكرا لك
1: احنا نشكركم على هاي البرامج
0: تسلم عزيزي شكرا شكرا كلك ذوق والله اشكرك
1: تسلم
0: ايه شلون شلون
1: اقول كيف السعر راح تقرب على 12
0: تقرب على 12 انت وين انت وين
1: اماي اكملين وين هاي دام شو الشمس قاعد تمشان صادقه
0: شنو
1: دام شانو الشمس
0: ها اوكي اوكي طيب اي
1: يعني من هاي الأغاني الحلوة
0: مال القامات ميادة الحناوي والتدارية إن شاء الله تدلل طيب أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا تحياتي لك شكرا عيوني أنتو ما تسمعون الصوت بس فقط الاتصال اللي يجي على الواتساب ما تسمعوا فاهميني شلون بس باقي اتصالات أوكي أمور طيبة يلا اتصال ألو ألو ألو
2: الخير
0: مساء النور
2: هلا عبير شلونك اخبارك
0: اهلا وسهلا شو اخبار انت بعد انت لو تخابر اول اتصال لو بالوسط لو بالنهايه
2: يعني يعني امشي بالموضوع شوف عبير موجود
0: المهم يعني صوتك اي نعم حسك موجود حسك بالدنيا
2: يعني امشي ما اختف يعني ما
0: لا لا صحيح صحيح اكزاكتلي اكزاكتلي يلا سيوف
2: تحياتي عبير
0: شكرا كل التحية لك
2: طيب أنا
0: بما انه انت ما متزوج بس يعني يعني انا اعرف انه اكو على ابواب زواج يعني 12 سنه المفروض متزوج ست وعلي المهم
2: اي سوي سوي مشاكل
0: هسه على هاي السنوات اللي راحت عندك اطفال اثنين المهم يلا عديها قول ما يخالف
2: اوكي
0: فشنو الجمله او الكلمه اللي تستخدمها من ارجع واكرر واخليها بين قوسين من تكون فعلا انت غلطان سي فاهمني اكو بعض الاحيان هسه حتى احنا
2: يعني
0: ما نطمن نفسنا يعني شويه عندنا عزه النفس مشتغله ما نطمن نفسنا بس نحاول يقول لك اكلك بالصوت لو واحد يعلي صوته لو يستخدم فد كلمه معينه او فاهمني
2: صحيح
0: في سبيل يطلع من عندها فانت شنو الجمله او الكلمه اللي تستخدمها حتى تنهي نقاش تشوفه انه راح يوصل لمرحله يعني ما حابها انت
2: يعني واقع حال شوف عبير مستحيل واحد يخطن هاي كلها يعني
0: زين
2: هاي عندنا احنا هاي الصفه كلها ما حد يخطنها
0: عافية صحيح
2: طبعا مستحيل فشلون واحد يطلع نفسه من يشوف هيك نحرج كلش تمام
0: زين
2: ماشي اوكي لان الكلمات اكثر شيء راح نتداولها حتى نطلع من
0: يعني انت اكثر يعني. الكلمات اللي تستخدمها اللي هي الاوكي والماشي
2: اوكي تمام ماشي
0: صدق يقطع ممكن تصعد على السطح يعني من الزحمة
2: اوكي
0: هسه تمام ايه
2: ايه اطلع نفسي من الموقف هذا هاي الكلمات يعني تمام اوكي ماشي
0: اوكي
2: يعني مرات وعبير توصل مرحلة الشخص اللي جات حاورينه ما راح تطلعي جات نفسك يعني تجيبينه يمنى يسرى يعني حتى تصل مرحلة يعني بحيث مسجد من الموضوع الحوار وياه بأي طريقة يعني ما راح تطلع إني بنتيجة يعني قافل على رأيي
0: وخصوصاً هذا اللي يفتح دفاتر قديمة
2: يعني قافل على رأيي
0: وخصوصاً هذا اللي يفتح دفاتر قديمة سامع أبوي الله يرحمه أمواتكم كان دائماً يقول هذا الشخص اللي يفتح دفاتر قديمة يعني هذا خلص يعني دماغه كلش آسفين ما يفيد لا يعني ماكوش
2: لا الناس طابع شو تسوين أفضل هاي الكلمات تستخدمين حتى تطلعين تنهين الحوار وياه.
0: أوكي.
2: ما تطلعين وياه. يعني هو رأي باله رأي عنده خاطر علي. فشو تقدرين تخليني مثل ما تقولي تنازع عن هذا الرأي.
0: صحيح.
2: وأفضل شيء تسحبين نفسك أفضل يعني هذا الحوار.
0: طيب أنا كلش أشكرك أستاذ سيف لوقتك الثمين شكرا.
2: نهاية أسبوع حلو عليكم وخميس خير إن شاء الله.
0: شكرا يا قلبي باي باي. مع ألف سلامة. خلوني أكرر الأرقام اللي انضموا ويانا جديدة على السماعة أو اللي موجودين على التيك توك أرحب بيكم واحد واحد. لا ما تسمح لي بكيفي. 0780211115 و0780211 6117 آسي سيل 0770 11 4 115 اتصال.
3: ألو السلام عليكم
0: أبو عبودي شلونك؟
3: أم فيه
0: شخبارك يا رب بخير
3: الله يحفظك أم فيه
0: مية هلا
3: الله يعطيك الصحة تحياتي إليك والمخرج
0: شلونك؟
3: والله الحمد لله الله يحفظك
0: نورتنا يلا بقى
3: المخرج اليوم عمار
0: ايه عمار
3: اليوم عمار صدق سكر المساء
0: اي سكر المساء اليوم ما ادري اليوم مش عجب شمس مأثرة بحيث ماشي على يوم الخميس يعني يوم خميس فعلا عده كل مره هو الاحد عده خميس والخميس احد هيك عده مهم طيب ابو عبودي شنو
3: صدق
0: يعني شنو
3: يعني مثلا اذا حسيت نفسي اعترف بالصدق وسامحيني وانا اعتذر وبعد ما تتكرر
0: زين اوكي يعني خلينا نقول انك تستعمل الصراحه زين اذا كانت يعني طبعا. ما تريد تنطي من نفسك خلينا نقول تريد تطلع من الموضوع بدون ما
3: اقول اصلي على النبي وهاي زين السؤال هذا عليك وبوجه
0: اي يلا أنا الصمت والله عدي أستخدمه كل شهواي
3: وهذا الصمت راح تدمر الوضعية
0: لا بالعكس أسكت يعني حتى مثلا حتى لو كان خلينا نقول مو بس بالبيت يعني مو بس ويا زوجي حتى ويا صديقاتي هسه فرضا البارحة صارت مشكلة معينة خليني أحكي لكم بما أنه أنتم عائلتي فالبارحة صارت مشكلة بيني وبين صديقتي ما حكيت فاهمني يعني دا أقرأ المسجات بس ما أجاوب هذا الصمت يعني فاهمني أنه قريت طبعا هي هو بالتأكيد أنه الشخص المقابل كلش راح يستفز بهذه الطريقة بس أنا عندي أفضل مما أحكي لأنه من راح أحكي اسم الله عليكم مو زين يعني فكلش اعميها يعني اذا ما اعميها تحول السالفه فشو اسوي اسكت
3: انت طيبه
0: الله يسلمك
3: انت طيبه ولا تتاثرين بهاي التعليقات مال هذول حشات
0: لا عيوني لا لا
3: تقول هذا
0: لا يكفيني كلامكم الطيب شكرا
3: وربي يحفظك
0: الله يسلمك
3: اخت واحسن اخت
0: الله يسلمك ابو عبود عيوني شهاده اعتز بيها شكرا باي باي

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بمساءنا الحلو باتصالاتكم الحلوه وعدنا. الو الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك
1: الله يحييك. شلونك؟
0: عيوني الحمد لله. من وياي؟
1: دامك ان شاء الله. سجاد.
0: سجاد والله وحياك يا سجاد نورتنا.
1: حياك. انا سمعت البرنامج من اول ما بدا سمعت كل الاتصالات.
0: ايه حكينا انت
1: والله ما احترامي لكل الاخوه بس الحل كله تهرب من الموضوع. ماكو واحد يخلي النقاط على الحروف.
0: يعني هسه انت من بعيدة عن المستمعين سوري انا ارجع واكرر وخليه بين قوسين من تكون فعلا بداخلك تعرف انه انت خطأان فاهمني انا يعني هذه كلش مهمة.
1: فضيلة
0: اي
1: الاعتراف بالدم فضيلة انت اول وثاني
0: مو لازم تجيك مرات ما تريد تنطي من نفسك سجاد يعني مو دائما انت راح رأسا تعترف مو صحيح ما اتوقع
1: شوف لحظة انه الفيميل مستحيل انه تكون غلطانة هاي احنا متفقين عليها
0: زين
1: سواء هي الغلطانه او انت الغلطان الفيميل مو غلطانه
0: اوكي
1: لازم هي تكون وجهه صحيح
0: زين
1: فانت اذا غلطان الاعتراف بالدم فضيله
0: اوكي
1: مو غلطان اكو نقاش نقاش عقلاني سلمي توصل بيه للمكان
0: اللي ما تين اكو يعني اقاويل تقول النقاش مني طول كلش هوايه بالتالي النهايه مالته تكون مو تمام يعني لانه هو النقاش
1: لا الطويل النقاش انه اذا يكون بعقلانيه وتجاوب من الطرفين لازم توصل النتيجه
0: زين يعني انت خلينا نقول انت تستخدم مو كلمات تستخدم نقاش
1: نقاش بس الواحد الغلطان من البدايه
0: مش مو راسا هذا لا تشوف غلطه
1: طيب نقطه الفطر بوكيه مال وريد وعلبه مال الحلويات والحق ربعك
0: وين رايح زياره مريض يا عين غير دمرت هاي زياره مريض بوكيه وريد
1: هو الوقت تاكل كل شيء المريض ويحل النقاشات
0: طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا سجاد اتمنى لك يوم حلو شكرا
1: شكرا جزيلا
0: عزيزي باي باي مية هلا يلا الو اخر الو مساء النور
2: تحياتي سلام لك الاخ المخرج وجميع الاخوات
0: شكرا
2: داخل وخارج جدا
0: شكرا عيوني مية هلا
2: اكرم الانصاري صلاح الدين
0: من وياي
2: اكرم الانصاري صلاح الدين
0: حياك عزيزي نورتنا مية هلا
2: الله يسلمك النور نورك
0: اشكرك يلا قل لي شنو الكلمات او الجمل اللي انت تستخدمها في سبيل انك انت تطلع من نقاش حاد وتعرف انه شوية عندك خطأ دا احكي بمؤسسة العائلة ها على فكرة
2: اعجبني الاخ يمكن قبل اربع متصلين تقريبا قال اكل المخصوم يعني خير شوية ضحك
0: يعني قصدك انت تستخدم نفس الاسلوب احكي الصراحة وبعد اكل المخصوم
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابدا ما يصير هذا يا اخي المخصوم ايش
0: تبي؟
2: يا اخي المخصوم ايش تبي؟ لا اوضح الامور
0: زين
2: ومن خلال عمو مش راسه شباب شباب مش راسه مش انا من داوش
0: العمر اللي
2: يعني اخذ حذر ايش اوقع ايش اوقع مثلا
0: اوكي
2: الماضي بيفيد ما يفيد بي الا هذا الانتظار من النتيجه
0: زين
2: يصعد اجي اقول له افضل لك الشتاء
0: اي قصدك انت
2: ما انا عندك وجهه نظري اسمحي لي عمو اذا عجبت وجهه النظر ما اقول له انا اعتبر النتائج ولكن بالك
0: نتيجة صالحة أها فهمتك
2: يفيد بي يفيد ما يفيد بي أقول لا نروح نتيجة صالحة وش زوجتي لو تحين مسافة قدامي
0: إيه
2: إيه أنا بقول لك من الموضوع كلمات بعد أنا صريح إيه لكن تحيات كان الأخ قال أكل المقصود
0: هو قلبان الوجه الزعلة مو ويا ما تيلي يعني مؤثر على فكرة في كل
2: الموضوع مسحاب تكتيك الأفضل
0: عافية صحيح طيب أنا كلش أشكر اتصالك عمو نورتني تحية كل عائلتك كريمة شكرا للسلام
2: الله يسعدك السلام عليك
0: عزيزي شكرا شكرا يلا اتصال آخر ألو
3: ست عبير الجميل
0: أهلي
3: شلونك شنو دي عاقب بي
0: مساء الخير
3: شلونك ست عبير الجميل يوم جديد مساء جديد عليك على عمو

0: ليش عم ليش تعاقب امين؟
1: ليه شنو انت غار يعني والله امين ما اروح
0: والله ليش
1: الله عليك يا الله زين ست عبير الجميل
0: عيني
1: انا ما انت في راسي يمين يسار انت وتشاويني وبعدين اتصالات اثنين عليها فراخ اخو الموت
0: زين
1: راح اعزل فيات اتصال مال صلاح الدين
0: ايه
1: عبير شنو والله بس
0: السؤال يقول إيه علي يوم من الايام اخذت افتقدت مرة اتصالي شاركت بهذا الموضوع حكيت انه كل كلمة والجملة استخدمها من تطلع نقاش يعني خارج بيت دا احكي اوكي مطلع النقاش شوفها بنهاية او من النقاش انت شلون توصل الفكرة اليوم لا داخل المؤسسة انت غلطان يعني بداخلك تعرف انت غلطان اوكي وصاد النقاش شو الكلمة او او التصرف اللي تستخدمه حتى تطلع من هذا النقاش او تسكر هذا الباب وما تقول انا غلطان
1: اي اذا انت غلطان ها وانحصر يعني فدنا بيك ماكو بتلبس
0: ها وناكلها عليك عليك
1: اوكي يعني ما اكذب لا علي ولا علي
0: اكو ماده قانون خلاصيه على انتهى الموضوع مفصله تصار
1: يعني بيك احنا بردي جمتي طبونا لنا جبتي موديني طبيت ما عجبني وطلعت قلت لي انت وين لازم افتمر تتذكر فاني صورت بالسياره السياره انا ما يعني طب 10 دقائق شلون تلقوا في الخيم صاحبي يعني ما ادري نسيت فقالت لي هذا شو راح اطبط النت طلعته قالت لي ها شنو ختم جيب وياك دبه اغسل بيها يا شيخ قال يعني انت صافيه والله العظيم المهم هنا يعني صارت نقطه مالي بغنى شايفه واحد اكل جو
0: ايه
1: مو يم
0: زين
1: قلت لامي انا ما اكذب طبيت عجبتني والله كان ازدحام وما طلعنا عند الكوم كان قالت لا قامت ترفع علي فطيتها دور الاخر سمعت ولا كلمه
0: اوكي
1: يعني واحد شايفه من اجيب لها كوسه يشين ما ايه وحده استقرت سمعوني قلت لك شويه بقول له طوف ما مشي
0: يعني انت تستخدم شنو خلينا نفرض يعني خلي اقول صمت سكوت
1: ايه بس ولا احس ولا كلمة بس الزمت تليفونتي بعد هي تعرف وصار الوضع سايلنت وتستقر شوية تحمل وبعدين تنزل شلون درجة الحرارة قلت لها
0: طيب
1: فما احس ما انا والناس كنت هي بعد تخاف يعني يعني شو هاي ترتاح كنت هي تقوم ترتاح
0: اها فاتك اوكي شكرا لك نورتنا تحياتي

0: يلا بعدنا متصلين وياي اخر اتصال بحلقه اليوم. مساء الورد. الو الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: من وياي الاسم؟ والله هاي شنو بعد ليش
1: عبد الله يا كربلاء؟
0: زين ليه اخر اتصال؟ اخر اتصال خلص البرنامج.
1: خلص البرنامج
0: يعني. زين يلا تعال. سمعت ضوعي؟
1: لا والله ما سمعت.
0: اوكي مو أسئلة. شلون تقدر انه انت تنهي نقاش اذا كان بمؤسسة العائلة؟ دا احكي بينك وبين امه الاول اذا كنت متزوج. تكون انت عندك لمسة خطأ بالموضوع، فاهمني؟ يعني بداخلك تعرف انت غلطان بس ما تريد تطبي نفسك انه انت غلط. شلون ممكن تنهي او شنو ده او الكلمة اللي تقدمها حتى تنهي النقاش بهذا الموضوع؟
1: تنهيها بنكتة.
0: نعم تنهيها بنكتة يعني. لا بالله
1: يعني اقلب الموضوع.
0: زين تتقبل طبيعي
1: يعني اذا خطا كبير.
0: ايه
1: اذا خطا كبير.
0: حلو، فانك تستخدم اسلوب الفكاهه النكته. ذب لك نكته طلعت النكته ما حلوه. طلعت النكته ما حلوه. شلون ما ضحك؟
1: لا
0: ما ضحك والله. سوي بلنطينه نكته. المهم انه انت اخر تصبح حلقه، خلينا نشوف شويه.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: فانجور.
3: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
6: اسمعها وعيش الجو.
7: أرشيد فم.

0: طويل بزحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد. أما الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: إذا رجع الطريق تحس روحك قاعد تحكي ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية الأحد لخميس ساعة 3 ظهر وياي سلطان برنامج على الطريق انتظركم. يا ويلي الآخر
4: التكبير يا بعد هنيان نبيك
5: الله يحفظك.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. رشيد FM.

خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. ذكر المكتب الإعلامي

نقلوا إلى السجون العراقية. قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان إن إحصاءاتنا للعام الدراسي 2026-2027 والذي سينطلق في 20 من أيلول القادم تشير إلى التحاق نحو 1,100,000 تلميذ بالصف الأول الابتدائي، وهم مواليد عام 2020 وشهر كانون الثاني 2021، وهو مقارب للعام الدراسي الماضي. وأضاف أن هذه الإحصائية من أعلى أعداد الالتحاق التي تسجل بتاريخ جمهورية العراق خلال السنوات الأخيرة. ذكر بيان لمديرية شؤون المخدرات كركوك أنها تمكنت بعمليات أمنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في إحدى دول الجوار من توجيه ضربة قاصمة لشبكات الإتجار بعد متابعة استخبارية دقيقة وتنسيق أمني عالي المستوى. وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط 20 كيلوغرام من مادة الماريجوانا المخدرة وتفكيك شبكة دولية تنشط في تجارة وتهريب المواد المخدرة وإفشاء لمخططاتها الرامية إلى تمرير السموم وتوسيع نشاطها الإجرامي. أخيرا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب الخطأ الأكبر عبر فرض حصار بحري وممارسة إجراءات عدوانية في مضيق هرمز، مشددا على أن حالة انعدام الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي تعود حصرا إلى السياسات والتدخلات الأمريكية. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. التربية 1,100,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو

0: حنسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
1: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: اسمع وعيش الجو.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي يعني.

مساء الخير. شلون اسمع روحي تكاني؟ مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91 فاصل. احس نفسي اطرش ايش بيها. المهم تحية. لا بس تك والله نوب انسدت مدى اسمع. لا عمار صدق لك ماكو صوت. اوكي مستمع بس خلينا نشوف الهيدسيت وارجع لكم بس لحظه.

يلا الحمد لله رجع الصوت. يعني حقيقة يعني يبقى رأيي بيك انه انت يعني ايدك سمع الحاجة. ليش لعب بيها؟ شو مسويها؟ شو عليها هي سويتك؟ بعدين خربتها صدق كذي بعدنا يوم خميس يعني. المهم مساء الخير عليكم مستمعين مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي يكونون ويانا من خلال التطبيق. اكو صوت مختلف بيها هاي دا احس نفسي لا ما ادري شلونه. المهم والله اخوان اللي خابر اليوم يشارك بس على كيف صوته، ترى هاي صوته كلش عالي. المهم بلشنا لكم حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وخليني أقول لكم موضوعنا سريعا سريعا. الكل عنده يقين إلى أنه إحنا كبلد العراق بصورة عامة، بغداد الجميلة، بغداد جنة بعيوني أنا، بغداد الجميلة هي تعاني في الصيف من درجة حرارة عالية جدا، وممكن في بعض الأحيان طبعا مو ممكن، هي البارحة وصلت ما بعد درجة الغليان اللي هي مو درجتها منتصف درجة الغليان اللي هي 50، لا بدي أقول عبرت، واليوم هم 51 سبب السيارة، والثلاثاء الجاي يلا تصير 47. والله الثلاثاء بالله. المهم فبالتالي سؤالي سريع هيك خميسي، أنت في حال أو أنتي في حال قلت لكم أني من شهر السادس الشهر التاسع، لا هو بالسابع بدأ الحر، أي من شهر السابع الشهر العاشر ثلاثة أشهر، إذا أقول لك تخيل وياي هاي بغداد تروح إلى بلد آخر بس بهذه ثلاثة أشهر، بعدين نرجع بغداد نفسنا يعني نروح ناخذ جوهم تفاصيلهم هاي ونرجع بعدين، فأي مدينة تعتقد مو أنت تعيش بيها؟ لا كنا إحنا بغداد، إحنا سكاننا المواطنين العراقيين الجميلين الرائعين الحلوين والأشخاص اللي هم إحنا نضوج من عندهم وهم يضوجون من عندنا في بغداد، مواطنين عادي إحنا، ممكن واحد يحب الأخ، إحنا حتى على حب العراق ما مجتمعين ترى بالمناسبة، على العموم والله العظيم لو نحب نمذب زبالة بالشارع، على العموم فبالتالي إحنا نروح كنا وإحنا واحد يحب الأخ وواحد يكره الأخ، نروح إلى بلد معين مدينة يعني معينة ثلاثة أشهر اللي هي من شهر السابع الشهر العاشر، أي مدينة نروح؟ ولا تقول لي أنا عاجبني، مو أنت، أنت حسب شوف الوضع يعني، هو شوي استخدم مخيلتك في سؤال فانتازي، استخدم مخيلتك، هذا البلد كل دول الأشخاص يروحون إلى هذه المدينة، طبعا حنروح إحنا وصعدة الرصيف والتكاتك وتكرمون الزبالة تنذب بالشارع والعركات والانفعال وجماعة الحج وجماعة فلان، كلنا نروح ذاك البلد وبعدين نرجع، طبعا وإيجابياتنا أيضا وحبنا ما أدري، المهم هي نروح إحنا ثلاثة أشهر نرجع، فأي مدينة نروح هاي.

있잖아요. 이제는 해야 따라해 따라해. 아, 진짜 한양하다. 갑자기 가을아 그걸? 뭐 하려? 아, 한 렛츠 다르고 해볼게.

0: بيير تقول تقول أنا أول ما بدأ البرنامج قلت له شغلتك هو معطلها هاي أنت هو إيده إيده ما أعرف إيده أقا إيده ما مي يلزم الفيد يوقف يلزم الحاسبة توقف يلزم الهيدسيت مو هي هاي بس هي. لا أنت إيش أنت بس هناك تلزم الطفل يجي أخوه بساعي يسجل ويدفع المهم خلينا نأخذ ويانا أول اتصال ألو
1: مساء الخير
0: أهلا أخي شو صو شو الأهل
1: القوي
0: شو الأخبار
1: حبيبي مشتاقين
0: الله يخليك يسلمك شلون أمورك
1: تدري هاي الأغنية شاف مشتاق هسه
0: إيه
1: أنا على الموبايل أقول راح يخبرون
0: إنذارجيم زين خل أسألك سؤال كانت أكو واحدة هم إنذارجيم شنية الأغنية ما كانت تطلع بالتلفزيون قبل 2003 لا والله كانت اكو وحده لاحت رؤوس الحرابي كانت هم انذار جيم ها انذار جيم التحاق مباشر
1: هذا ثلاث سنوات نشيد دائما مع يوم الخميس
0: ها
1: ثلاث سنوات نسمع يوم الخميس
0: اي يوم الخميس عافيه حلو يلا سولف لي وين ناخذ هذا الشعب والبلد هذا نفسه هو وقاعه وتفاصيله ونودي المدينه بهالثلاث اشهر القاره
1: اي ابو السلاطين اختاريت مدينه اني زرتها
0: اوكي
1: من كنت صغير
0: او انت كنت صغير هذا احسك احسك جديد تشبي
1: ترى والله انا بريء باللايك
0: والله والله يعني مشكله ما احس يعني ما احسك كنت صغير يعني ما ادري
1: على طول هذا غير
0: يعني على كل شيء
1: بس هذا ابتدائي
0: انت بمناسبة حتى اختصاصك الطبي يعني اللي مو هذا هسه القبله اللي انت بقيت ما ادري قد بيه 8 سنين ما ادري ايش قد بقيت بيه انت ايش قد بقيت القبله 8 سنين
1: اي
0: 8 احسك انت جيت للدنيا هاي كنت هيك شيء لابس هذا اليونيفورم لاب كوت مالتك والاشياء ولا ما احسك هيك شيء طيب وين يا مدينه
1: فينيسيا
0: البندقية فينيسيا ميرشيتو فينيسيا كانت هاي الرواية بس نغرق هناك يقول لك ريحة المجاري ما حلوة ما طيبة ولا ود يلا سو شلون
1: هم الله وكيلك لا ريحة مجاري ولا اي شيء كل شيء تمام
0: صدق
1: والله العظيم
0: ايه
1: زين واختاريتها
0: ايه
1: هي يسموها المدينة العائمة يعني
0: طوفة بعد ست الريك ينفعته با
1: عشان هو ما داس
0: على الأغنية ما تقدر تسمع الأغنية
1: ايه
0: أوقف عليلة تاليانو سباكيتي فاتح تيك توك
1: فيديو دكتان والدت
0: بيستو زين نروح لفينيسيا
1: ماما
0: مية أقول لك نروح لفينيسيا تعتقد إحنا راح نبقي فينيسيا نفس فينيسيا بهذه الثلاثة أشهر
1: أنا ما راح أبقيها نفس الشيء
0: أنت طبعا لأن
1: نفس بغداد راح أبهم بالبحر
0: هذا مو بالشط
1: هذول النماذج اللي ذكرتهم يعني هناك مدينة عائمة
0: هي مدينة
1: يعني
0: عائمة
1: هي فوق هاي الجسور القصيرة بس تضربها دخلها راح انتهت
0: بعدي طوف
1: اي طوفي
0: زين
1: يعني هناك اي واحد من هاي النماذج قبل ينشمر بالبحر وحتى نحافظ على المدينة
0: ونرجع أخف
1: نرجع لبغداد صفوة جميلة والشعب
0: الله. الله يا انت من ددق عليك
1: ماي وايف
0: واو تحياتنا المهم فبالتالي اذا نروح الفينيسيا فينيسيا فينيسيا حلوه جميله وبيها فكره يعني طيب تحياتي لك
1: حبيبي
0: الجميل شكرا جزيلا باي باي كومانيستو حلوه شيل منها شيل منها بس شيل منها

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلونك؟
0: اهلا، شلون الاخبار؟
1: شنو صار انقلاب؟
0: لا لا ماكو شيء، امورنا طيبه.
1: انقلاب بالجو؟
0: لا لا، هاي اغنيه، هاي اغنيه جميله.
1: لا لا صار انقلاب بالجو، وين راح بالي؟
0: ليش؟ لا شنو انقلاب بالجو؟
1: انقلاب بالجو يعني تغير بالطقس.
0: تغير بالطقس ليش صار؟
1: شو اسمه؟
0: هواء؟
1: على مود هو، اي على مود هو هيك.
0: ها طيب يلا وين نروح؟ وين ناخذهم؟
1: طبعا بالمناسبه اللوخ اللي حكيتها بالتسعينات كانت اغنيه تطلع من مصادر موثوقه انه مثلا باكر هجوم.
0: اي
1: اغنيه الفيروز الساعه 8 طلعوها انه باكر هجوم.
0: صدق ما ادري بيها.
1: اي والله يعني مصادر موثوقه.
0: زين
1: الكل تلتحق.
0: الكل تلتحق. اي طيب تاريخ من المحي؟
1: والله
0: أي.
1: يا سلطان يعني ما ادري وين تاخذهم.
0: وين تاخذهم؟ كلهم نفسهم. بغداد بكرخيها او بكرخها ورصافتها. ناخذهم كلهم.
1: والله انا عاجبني اخذهم مدينه لوزان.
0: لوزان
1: السويسريه.
0: والله حلوه لوزان.
1: بلكت عواطفهم يعني من هي بارده.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: هويه.
0: هم
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: سلام
0: عليكم. حكيت ويا من؟
1: والله دا اطب رجلي عندي الهويه.
0: اي ما تنطي الهويه
1: دا اطب.
0: مو ذاك
1: ليش قلنا لك تعال خلنا نعزمه؟
0: لا ما اروح. لا انا اروح للباشا احبه.
1: جيت له مرتب
0: جباب. وين؟
1: والله العظيم بالباشا.
0: وين باشا؟ مستحيل الباشا قتله.
1: مو الباشا هذا اللي ركض اسمه
0: ما ادري ايش اسمه. اي عرفته. صدق حتى عمود تقول راح المباع. والله بين عرفك
1: حديث.
0: اي حبيبي بالحد. اي لا والله ما عندي شيء رايح هيك داك وسنتش.
1: اي مو تدفع على
0: والله. انت من رايح؟
1: والله يا شباب.
0: اه قالوا يا يعني
1: صدق.
0: بس تخيل واحد يفوت للنادي وعضو قديم ويا صديق. الله اكبر. لازم اوديك اللوزان. يلا
1: والله اللوزان.
0: والله العظيم 5 سنة ما مصر لك. 50 سنة حلو انت كبير. ما فين هذا عموي هذا فديون. طب هو وصديقه بحفله صار كان شويه اشهر بتلي مو مريح. لازم يطلع شكله مو مريح. هو يخبل يلا عادي مشتر نادي يخبل. يلا وين تروح؟ ناخذهم 3 شهور كل هاي بغداد نوديها المدينة. يا مدينة
1: قالي لا ما يعني انا الباحه خرجتك قلت لك تحول شغلي انت قمت قوي وقتي.
0: اي صار وقتي. اي قلت لي افتر قلت لك شخصيه قويه. قلت لي طبعا نزلت ما سويت ما قلت
1: لك يعني السؤال انه لان ما لحقت اتعلم يعني اي دوله هي دوله من علم.
0: احنا هاي التلتر يعني ده عندنا ار حلو
1: أوكي.
0: اللي هي ما 7 8 9 10 انا 4 شهور تقريبا. ففي حال انطيتك شيء يعني هو فانتازي تشيل بغداد هي بطور صافتها بشرها بمطنيها بسكانها نفسهم بالضبط نفس يعني نفسه تاخذه تودي الى مدينه لمده 3 شهور بالصيف. يا ما تودي مو يصير
1: يقول اخذك لو مدينه.
0: مدينه لا مو دوله مدينه. هو هي عاصمه تودي محافظه
1: اوكي كامل. يعني للدنمارك ما اعرف مالت المدينه ما اعرف يعني المرايه
0: كوبنهاغن اعتقد هي دنمارك. كوبنهاغن عاصمة.
1: عاصمه
0: ايه
1: راح اطلع على تقرير فيس انه اكثر دوله ظلم بالقانون هي دنمارك.
0: الله اكبر. انا رجع شنو
1: رقم 1
0: يعني هو شاف التقرير يقول مارك السويد بس هو اعتقد انه هو شاف التقرير.
1: لا السويد 3 صارت
0: وفنلندا 2 مو لان احنا مالمو احنا بس ما انساها. اي فلذلك ينتهي القانون هنا كوتبوري.
1: والسويد 4 رقم 4
0: زين 4 اي لحد الان زين 4 على العراقيين الموجودين خير وبركه. 4
1: لا خير وبركه
0: والله عظيم
1: والله.
0: فاذا نودي للدنمارك كوين
1: للدنمارك
0: بالضبط. بشي بالمناسبه رحنا 4 مليون راح نرجع 201 لان كلنا مزونين كنا مخلفين. والله العظيم
1: والله
0: طيب الشعب كله عليك انت
1: على قولتك
0: والله 200 يعني متفائلين في الدلف راجعين احنا خير وبركه.
1: والله
0: بس البغداد كلها وحلف. الله اكبر
1: يابا
0: يعني سالم مجمع بيهم وبي 3000 عائله ومثلا بس انا ولا صديق مصطفى هو بيت طيبه وراح لعم واحده بس انا وياه على 4000 5000 بيت. انا لا ارجع ماني مانع. من كنت مسافر علمت القانون ما اقدر اخالف لان هكا كان القانون.
1: انا اتذكر انا ترى اتذكر
0: انت كنت مع عمان ترى بيق اليوم ترى
1: سلام عمان ترى
0: جي السلام عليك الدينار على السري مرحبا بس ما كنت اهدى قد حلوه مره ابو مرو
1: تذكر بس اثنين
0: احنا كان 2 و3 رجعان
1: هجاصوفي بس
0: اثنين انا بمو 2 و3 هاي شوية مذينة شوية كلاس سعودي. المهم في يوم جاني واحد خالفني أبو السير جيت مشي اللي هو المرور مستمعينه فأجيت مشي فريدة هذا مثل هو جهاز مال فيزا اللي

0: اسوي به حميزه نفسه هو مال المخالفه هذا. المهم فقلت له لا لا لا فش اسوي ما سوى طن كان طال المخالفه قال لي بعتذر. لا قال لي بعتذر يعني ما لحقت. قلت له شو غير تدوس بطبعك كذا. قال لي يلا مشكله هاك تفضل 90 دينار على عيني
1: هيك ظرف الموضوع.
0: والله العظيم قلت له اوكي شكرا جزيلا ممتن. طبعا خلوا في بكم في الاردن ما هو تدفع نصها ال 50 50 يعني خاف هنا 50 الف وبعدين تدفع 50 50 عربي ما يعادل 1000 دينار عراقي. هذه شنو هذا مجرد انا تجاوزت من اليمين يسموه خروج على المسرب تغيير الرب بشكل مفاجئ يعني تجاوزت من اليمنه اللي صار قدام موكت ومن رجعت ما فتحت اشاره هاي المخالفه مالتي تغيير مسرب بشكل مفاجئ دون وضع علامه مروريه 50 دينار تقبل
1: انا مواليد
0: 90 ما فرق لك
1: عشت
0: بعمان تقريبا
1: عايش سبب و يعني عش شباب هناك كمان تقول المراهق اكثر شعب الارض وش العراق اللي هناك تدري اتفق وش قد عراقيين
0: واي
1: وهكذا الفلسطينيين هم اصلا الاردن كلها فلسطين
0: صحيح ورؤوس الاموال
1: كانت عندهم هوايه ان هم يخفون القانون كلش عندهم تفكير الشب مالتهم انه هو قال بس السيطره على هذا الشيء يعني سيطروا بالافعال اللي هم يعني كانت عندهم عندهم الدوله هناك خاصه مرور المكافحه الامور يعني ما احتراماتي لهم بس مجرمين حجي ما
0: والله ما
1: والله عليك
0: انا ايش قد ملتزم كل ما اروح ارخص كل سنه عندي لازم مخالفه مو اقل من 100 دينار مو اقل ما اعرف شلون تجي كل شيء ما بسوي والله ولابس حزام
1: والله
0: لازم
1: صار طريق المطار
0: والله يخبل هاي ولا مناصير ولا مناصير عندي حب وياها اني الكاميرا اي طن شكرا وتجيك مسج قد مؤدبين تم مخالفه المركبه المره
1: ثانيه اي بس صحيح والله
0: طيب اذا نوديهم الكوبنهاجن راح يروحون عندنا تقريبا حوالي 4 ملايين نرجع احنا 200 واحد نعيش الحياه بطريقه
1: ان شاء الله ان شاء الله 200
0: ان شاء الله تحياتي لك حبيب القلب شكرا جزيلا لاتصالك يلا ناخذ اتصال الو
1: الو
0: الو هلا
1: يابا ما عندي
0: شيء ترى الحمد لله والشكر لليوم الثاني على التوالي الاخ مصطفى يتصل بينا وبحب وبحنان وباشياء حلوه ولا يزال قطعه واحده نعم
1: وبكامل قوال عقلية وبكامل
0: ودون أي عاهات ظاهرة أو مستدامة أو هدن
1: وممكن الحكي الحكي
0: لا يزال الأخ مصطفى يعني عايش أطمن كل جمهوره وأقول لهم عايش ويتمتع بصحة جيدة تفضل وين وديهم مصطفى
1: مصطفى اجي قلت لهم مكان
0: ابا يبالي اخذ فوق والله دا اقول شنو هزقت بصحة جيدة
1: لا لا بس وحدة جاية برون وهي زعلانة انه جاية برون
0: ليش انت عتش جاية
1: والله التب... العظيم بالفروع مال بلكك الله تسمعني شان كان الحمراء هاي الصغيرة
0: الصغيرة وين ليش جاية برون
1: هو مو جاية برون وحاشاها بالبيت وين هيك اشرها وين اسفة اسفة صحيح
0: صوج مصطفى اللي جاي بالصح هو صوج مصطفى اللي يعني جاي بالصح
1: اخي عدو ياك ميانة
0: والله اكبر امزين
1: شوف والله لقيت لهم مكان
0: وين؟
1: بعد ما راح يحسون باختلاف نيو دلهي
0: هم حارة
1: ما تطبخهم انت شايف والله العظيم تجي تقول لسه بعد 3 اشهر لا بالعكس هذا راح يرجع يدور بس انا شايف 3 اشهر
0: صدق؟
1: والله ودي لي نيو دلهي نجي على الصيام والله وكيكي تي ولا ندري بيهم بعد
0: والله العظيم بس مو هم راح يقضي نصهم لان احنا من الشعوب اللي نحب مثلا الجمعه لازم تشريب ولحم وهاي وهم الجماعه البقره عندهم غير شكل فالحكي كل ما نذبح
1: بقره هناك تخيل هناك مثلا صار عندك ثواب
0: مثلا ايه
1: وجبت ربو وراح شلون ما هناك هذا
0: مو هاي جماعتك جايين يمك وتتشوون بالليل
1: ايه
0: وتجيب لك هرفي مرتب
1: دخيلك ربي
0: الله اكبر
1: حقك شو هالسقاطة يشيل المحرك شايف هاي الفرنسية؟
0: إيه هو
1: هو بنزين جيل الصعد
0: تفور بيهم ويطبون عليك بقامات
1: شرط بدون خبز
0: شنو ولا كل شيء ماكو
1: هو سألت وش مر عدتي وايد يجي عليك شو ربي والله نيو دلهي حجي وش دايته
0: اوكي نوديهم نيو دلهي ما يخالف
1: اي لا نيو دلهي
0: يلا حلوة هاي جميلة
1: طيب.
0: تحياتي لك

0: هلا صديقي.
1: الجمعة أنا الجمعة ما مرتاح لك، ما أعرف، خابرني السبت أو دق أي شيء، بس المهم أشوفك.
0: شوف أنا حد الصلاة موجود
1: ورا الصلاة
0: ورا من تغسل مو على رأيك.
1: الله والعافية.
0: حيل الدوخ، حيل الدوخ إن شاء الله.
1: الله يسهل لك إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجيب العواقب سليمة
1: إن شاء الله يا رب. آمين
0: حبيبي،
1: حياتي باي. يحرقوه اي خطية، ما عندهم مقبرة. هم بالناس ليش يحرقوه اللي موت؟ تعبانك انها طقس؟ لا، لان هم هواي ما تكفيهم مقبرة. وين؟ يعني لازم نوصل هند بس قبور. فوي ذبوب النار يقول لك هم ياكل السمك، شو هم هاي؟ شلون يطلع؟ يطلع بالنية الوحدة. عندنا اتصال؟ طيني. الو
2: ابو الحب، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: بس احب اقول لك خليتنا عن انتظار 8 دقائق.
1: يعني
2: بس احب اقول لك 8 دقائق خليتها انت
1: نفصلها لو نغلس. يلا اوكي اذا نغلس. يلا
2: نغلس.
1: منو يا
2: خاطر مهندس محمد العزاوي حبيبي؟
1: هلا بشلون مهندس؟
2: كون الله يزوجك بفضل ان شاء الله.
1: الله لا يقول اضرب بلوك للمهندس شويه.
2: لا
1: بلوك هندسي ولا زحمه.
2: اخاف على زبون اقول اضربوني بلوك.
1: اي وعادي زبون يقول لك ما يخاف الرجعه، يجي عمار. عمار بعد انا حكيت ايده شنيه بس يلزم الشغل.
2: سؤال قبل ما تبدا كل شيء. ساعه 2 ونص من كان الكونترول او المخرج اللي بالاذاعه؟
1: مخرج عندنا اسمه سوليه.
2: حلو. الظاهر هو بايت من الواحه بالاستوديو.
1: ليش؟
2: لان كان مشغل الاغنيه مال احمد سعد مال ايه اليوم الحلو اللي الناس الحلوه دي طالع بالشارع انت وشايف الشمس والناس ما طالع.
1: اي الناس حلوه.
2: منو الحلو؟ ترى واحد يحسب الاغنيه
1: اللي تعال. موجودين بالانستغرام. شو بيك؟
2: اليوم
1: مو كل الحكي نحكي بس غير احنا
2: وباربيكيو.
1: هاي شوف هاي خصة لا رحت الكازاخستان. الله اكبر صدق الناس الحلوه دي. يلا وين نوديهم؟
2: والله شوف ما جاوب عنصري.
1: لا لا بس شوف
2: خاطرك حاخذ بغداد كلها ولا انا ما اخذ بغداد
1: كلها. لا خذها كلها ماكو، هو عليك باكج هذا ما يصير.
2: اي هذا كلهم شلع قلع اوديهم لندن على مود يعرفون ان الله حق.
1: اوديهم لندن ما تكفيهم صغيره. طيب ليش اوديهم لندن؟ ايش معنى؟
2: هناك السلام عليكم واجهوا 50 باوند.
1: حلو. المرحبا بيش توقف؟
2: لا بتخنزر عليهم تطلع لك 70 باوند.
1: يابه؟
2: والله ما اقرا احمد.
1: واذا يعني صافره؟
2: لا شوف اضحكك ان شاء الله.
1: يلا
2: اول روحه رحتها بال 2016 يمكن.
1: اي
2: 2016. اي تعرف احنا وين شايفين هذا
1: حد ما ندري ايش صار اصلا.
2: يا ما تجارب قلت له المهم انا ما ادري.
1: اي
2: القضيه زين الجيجاره خلصت الشمال قلت له ايش على صفحه بس هو ممشي.
1: اي
2: يعني هو ممشي. اي والله شوي انا شفت بوليس.
1: اي قلت مو عليه ايش عليه يعني.
2: اي لا مو يهم الموضوع شيء دخل الموضوع
1: شعد.
2: والله وقفني مثل العوادم.
1: نعم
2: وفهم يا بفهم فهم عراق كان يقول لي يا بهاي مخالفه. ويا صاحبي الانجليزي احسن من عندي.
1: زين
2: الانجليزيه مالتي بعد لحد هسه يعني على مال على مال مايكل جاكسون
1: مال ورث الزويد انت لاعب لاري هذا مال.
2: قال الحبيب قلبي 30 باوند.
1: شنو
2: يا بهاي مالي
1: ما سمعت 30
2: باوند. اي كان ما احنا بنمشي على الممشى على الشارع
1: ايه؟
2: على الرصيف.
1: ايه؟
2: قال الكاميرات تصدق انه انت شامه قطف ما جاب مكان مو مخصص له.
1: اني والله لا دائما والله لا
2: ودي من عند المدينه الكاميرات لو سجوا قاعد
1: امي مريضة وابويا راسي وجعه ماكو شيء ما تشتغل امي مريضة
2: حبيبي قلب طلع 30 باوند شات الفيزا بعدها احنا ما منتشر عندنا الفيزا بصوره صحيحه يعني ما قعدنا بس 16 فيزا
1: زين
2: فكاش دفعنا ريال دولار وبوقتها اتذكر
1: 40
2: 50 دولار لا 50 دولار تقريبا هيك شيء والله
1: اوكي من كان
2: 1.4 اي
1: 1.4
2: فمن رحت الروحه الثانيه قبل سنه لا
1: ابلعها للجيجاره ما دفع
2: شنو بلحق؟ ما دخل ما دخل والله
1: اخاف الدخان يدق عليه 10 باونات كل شيء يصير.
2: اي يعني انا ما اقدر اقول غير حكاية احترامي للطيبين كلهم طبعًا. بس يأدبون بغداد كله.
1: لا لا هو
2: يخليك تمشي على مصر.
1: اقول لك انا احكي انا اقول هسه مش انت احكي ويا الاقرب شوي. انا بعمان تربيت قانونيا هناك بالمناسبة.
2: اي
1: والله
2: اي والله والله يخليك تمشي على مصر.
1: شنو مصر عمي غير فلوس.
2: اه ماكو خوف الحكي انه شنو هو انت مو خايف.
1: ايه.
2: بس انت خايف من جيبك.
1: دا اقول لك جاني هذا من جاب لي المخالفة دا يبتسم قال لي اسف بس لان يعني اتأخرت.
2: ايه.
1: ايه قلت له يلا مو بعد 50 دينار هو طانياها مبتسم وانا اخذتها مبتسم ورحت دفعتها يعني مبتسم وفي قلبه
2: اصرا كل هذا وانت وانت مغلس
1: احنا
2: نونانه طلعت عنا زين وهاي مال خصم على قلت 50% وهذا صح فورين عم خالك 10000 من جوه العبايه احنا ما راح نسوي
1: صفر لي شو اسمه مره صارت عندي مخالفه بس هي غلط يعني اسعاف ورايه ودق لي رماش وصافر انت لازم توخر فوخرت انا ضربت الاشاره حلو جتني المسج اشاره الاشاره 250 دينار يعني 500 الف
2: اي عذوني اي عذوني يقول لك
1: المهم رحت اعتراضت قال لو ادفعها ادفعها والاعتراف مالتك يعني 100% قانوني صحيح لان انت انت ما طلعت انت من ورا الاسعاف قلت لهم زين خوب قبلها قال لا لا ادفعها دفعت 250 ورا 6 اشهر رجعت لي بس دفعت
2: أم مريضة على حيالي
1: أم مريضة أي والله عندي حالة طارئة دائما عندي حالة طارئة
2: نسبة حبيبة بسراطية حبيبة
1: حبيب القلب هلا وبيكم السلام ماك حالة طارئة ذاك يوم فريق ودين مدير مرور عام طبعا تحيات لزم واحد شفته فيديو يعني لزم واحد فدا يقول لي ليش انت مطلش قال له مو عندي حالة طارئة قال ها تظليل ما عليه بالحاله الطارئه ما له خص بس هو ماشي عنده انه قال له والله عندي حاله طارئه قال ها قال تظليل شنو شو عليه التظليل بالحاله الطارئه

0: الاتصال. الو
1: يا بلو،
0: شنو هو؟
1: يا بلو الاتصال، الله يخليك.
0: طيب
1: وانا قايم من وجعه.
0: الحمد لله على السلامه حبيبي.
1: الله يسلمك حبيبي،
0: جزاك الشر ان شاء الله.
1: الله يسلمك. هاي شويه الحر والمدري شنو.
0: لا لا، هذا شويه استخفاف منك.
1: ليش؟
0: لان كان لازم استخفاف منك.
1: ليش؟
0: لان كان لازم انت تعرف لان الشمس قويه، ماي تتريك تاكل تمشي امورك. بس هاي
1: والله بالصلاه
0: ما اخذتك العزه بالاثم.
1: اي والله، بس مدري شنو
0: انشبحت.
1: شقه بارده،
0: ما خاف
1: اطلع. السياره حاره، اوصل المكتب شركه بارده.
0: فلازم تنشبح.
1: جو قلت عين ايش تريد مني؟
0: بس انت تقول للجو ايش تريد مني.
1: شلونكم؟
0: شلون الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: وين اوديهم بسام؟ وين نروح؟
1: والله بالسلاطين هي صارت واعي على لندن، بس اني لندن على مود ثلاث شغلات مهمه.
0: اللي هن
1: قريتهن. اول شيء ها الاستثمار. شايف احنا ما شاء الله العماير والمجمعات وما ادري شنو. مثل اجي على بالسلاطين. ها كايفه 500,000.
0: زين.
1: شقة باسمك فترة وحولها. شقة ثانية باسمك فترة وحولها، وهاي طبعا كلش موجودة عندنا بالواقع.
0: طبعا
1: هناك ما كلش موجودة عندنا بالواقع.
0: طبعا
1: هناك ماكو.
0: هناك ماكو
1: سلطان. اسمه وحدة سكنية وحدة. لو شو شي يصير ما يصير من اثنين. لو ابن ازابيلف اسمها، يعني مو ازابيلف ما اسمها
0: منية. ملكة ماتت.
1: اي ما تدي
0: خضي الله يرحمه، والله حتى الفاتحه ما احنا.
1: ما يصير شيء اسمه، ما يصير شيء باسم سلطان.
0: نعم حلو.
1: والشغله الثانيه الفلوس، تدراني شغله كله بالفلوس.
0: شنو الفلوس؟
1: فلوس العملات.
0: ايش بيها؟ شنو سوي لها يعني؟ شنو
1: ممنوع تكتب على شو اسمه على على على الفلوس على الجنيه الاسترليني؟
0: ما يصير اكتب مثلا الى حبيبتي؟
1: ماكو، انا مو قلت لك شغله كله بالفلوس.
0: نصفي
1: ديت مره 25,000. من السماء مره منين بدها تقراها؟
0: اي منين تقراها؟
1: 25,000.
0: وين ال 25,000 مفتر اكثر من عندك؟
1: اي من السماء وين تقراها؟ خرب الضحك من داح تبي حبتها بتصرف فلوس. عدل مدري شنو انه اتلاف الفلوس هذه تكلفها والنوب تلزقها.
0: اي ماكو.
1: هاي الجماعه ما يقبلون بلندن.

0: الثالثة؟
1: الثالثة والله هو حكوا على شغلة المرور ما مرور ما يصير. الثالثة انه بالشارع مسجل عالي ماكو ثناء فاخر ما يسمونه وفاحش عفوية وفاخش يعني صوت كلش عالي وانه انت تتجاوز على حدود الاخرين
0: زين
1: تجبر اللي

0: 200
1: ايه عمي، اذا رجعنا 100 اذا رجعنا 100,000 على هاي الشغلات تعالوا عاتوني
0: زين العاد ممتازه.
1: على 25 من الشمال هو المحافظ ما عنده 25.
0: طيب تحياتي لك بسيمه، شكرا، هلا حبيبي، مع السلامه، باي باي.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا هلا شلون اخبارك؟ والله اشكر عمار. هو يم الموضوع. اشكر عمار هو يم الموضوع.
1: والله
0: ساعة يلا وين ناخذهم نوديهم؟ بغداد وين ناخذ نوديها؟
1: انت توديهم تبنسهم ولا توديهم مع الكهرباء؟
0: ما علي يعني. انت بعد انت وترتيبك. انا دا اقول لك ذني ثلاث اشهر الحارة هنا اللي درجة الحرارة طخت عندنا عبرة 50 نجحت الحمد لله. اذا اريد ناخذهم احنا بهاي ثلاث اشهر اربع اشهر وين نوديهم؟ يا مدينة وليش؟ بس انت حسب حساب كل بغداد.
1: كارخور وصافة.
0: كلها كارخور وصافة.
1: ايه اخذوا من طوكيو اليابان.
0: طوكيو اليابان ايش معنى؟ ها؟
1: مو اليابان بيتكلم. اليابان اكو شغلات حلوة. يعني معسكر ضبط محترم وانت تطلع مطلع على هذا الشيء وتعرفه.
0: ايه.
1: ايه. يعني اول نقطة باليابان.
0: ايه.
1: الموبايل اذا تقول له بالشارع كلك ما هو عليك ازعاج.
0: ايه.
1: عن طريق الرسائل ما اتصال.
0: ايه.
1: شغله ثانيه اذا تدخن سيجاره.
0: ايه.
1: نسوي مكانات خاصه للمدخنين يعني تدنسرها.
0: ايه.
1: على مود طب الدخن مثل الدخن بالشارع او بالمطعم.
0: ايه.
1: المكانات العامه والسائق او
0: هاي يعني هم ممنوع التدخين في الاماكن المغلقه.
1: لا لا حتى بالشارع بالحدائق مسوين
0: التطبيقات
1: مسوين شلون عندنا هنا المحلات
0: اي
1: وتلزم سرع عاطي سحبه فوق بحيث تتوارع المدخنين كلهم قاعدين جوا يدخنون
0: يا حبيبي هاش تطلع يعني تطلع نفاضه
1: بالضبط على مود شلون يعني ردع
0: يخلي له اي ردع اي مثل عقوبه
1: اي شارع
0: اي
1: الشارع الثالثة على مود يشوفون اليابانيين شلون اذا صار فقعه بالرصيف شلون يطلع شفيه لو كينس يمسح الرصيف مسح ينامها
0: الله كوكب عمي كوكب والله كوكب اليابان مو مو مو بلد كوكب
1: بس الله يساعد اليابان اذا رحنا كرخور صافي
0: الشيل اليابان الشيل
1: لا مو الشيل يرجعون هم يضربون نفسهم
0: نووا مرتلق اي والله
1: عندي صديق عندي صديق
0: طيب
1: سافر من هاي العالم من العالم اللي راحت هاجرت المانيا يعني تصور سيارته الخاصه جاب على الاقل الاستحجام الاماميه على مود يتبوع بيها شخصيا لا هسه تنظر الدنيا هي تتنظر
0: حلو عاشتيده اي
1: اي وهذا سافر يعني كان المستمعين يسمعون هذا سافر غاب عنه سنه ونص
0: طيب
1: راح لالمانيا
0: اي

0: شكله حلو تقول انجليزي.
1: اي
0: اجانا كرش طاير
1: حلو
0: يعني طاير قلم يعني راجع احنا ما عرفنا
1: زين.
0: الشغله الثالثه يحكي وياك
1: اي
0: طريقه الثقافه مالته مو
1: تختلف صارت اي مختلف طبعا.
0: اي النقطه الاهم
1: اي
0: سلطان احنا واقفين في الشارع
1: طيب
0: هو يدخن بالجاره يدخن سيجاره
1: اي
0: حطت الجيجارة ما علي من بالقطب
1: زين
0: بطاب ايده
1: حطاب جيبه شو
0: يا بذب القطب قال لا مو مسر ادور على مقالب
1: باوع. هنا هي موضوع الثقافة هنا نصير الثقافة والتعلم والتعليم اللي يصير عند الشخص شلون يعرف انه يتعامل على قلب هيش التفاصيل. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا. اي من ضغط اتصالات والله وعندي بعد اتصال ولازم اخذ فاصل. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد يا اهلا بك مع السلامة. ناخذ اخر اتصال بالساعة الاولى طبعا. الو
2: يا الله
1: يا الله
2: الو على حال عم حظي
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا شلون الاخبار شلون الامور وين اخذهم بلال
2: خليكم سعيد
1: الله
2: اخذهم اخذهم الباغيس
1: باغيس ليش
2: اي والله ها سالتني ليش
1: ايه؟
2: اول فقره المهمه
1: ايه؟
2: اودي يعني خلي كلهم اجبارا
1: ايه؟
2: يروحون المتحف اللوفر
1: ليش
2: يشوفون الحضاره القديمه
1: مو
2: حضارتنا
1: هو قديمة. حضارتنا دا اقول لك هناك احنا همي
2: هي هناك يشوفوها يشوفون القوانين خاصة دولة هسه اللي ما أدري يسموهم والله ما أدري هسه مصطلح جديد الوطنشية ما أدري زينة ما أدري مو زينة ما أدري
1: زين
2: المهم دولة كما عتمية دولة اللي ما يحبون العراق
1: إيه
2: يروح يشوفون
1: اللي
2: العراق
1: يريدون يسافرون يعرفون البلد
2: دولة اللي ما يحبون العراق كما عتمية يروح يشوفون العراق الأصلي هناك بمتحف اللوفر هاي وحدة. اثنين دول شايلين خشمهم شويه بلا زحمه عليهم عندهم قانون هناك بباري من الطب الماركت او اي مكان لازم انت تقول لازم بانجور تحيه هاي يعني
1: لازم تسلم
2: قانون
1: ايه.
2: لازم تسلم
1: ايه.
2: مو طب شايل خشمك
1: ايه.
2: وانا من طرف الحجي وما ادري شنو
1: اي ماكو هيك فيلم ماكو حجي هناك ما يشتغل
2: ما يشتغل
1: ايه.
2: الشغله اللخ انت اذا عندك اكثر من 10,000 يورو لازم تفصح عن اموالك
1: هاي شنو
2: هنا ايه
1: ما ترى ما تشتغل يا من جماعه وين
2: لا والله تاخذهم من هناك تعال عين هاي 10,000 يورو عندك 11,000 مين اللي تخيل 11,000
1: بلد لا لا بلال هيك لا لا انت تاذيتهم هيك وين
2: لا عم انا
1: هم سمعوا اذا اريد احنا شوي نسيطر على موضوع التضخم المالي نبدل العمله سخنوا
2: وان شلون اريد اكشف على اموالهم في دول عينهم اخذهم الباريس
1: شنو خطيه الله يرجعهم يعني نداء لكم خطيه الله يساعدكم على هالسالفه
2: يعني اللي يحب الله لا يجي اللي يحب فلوسه لا يجي
1: اللي يا والله ما ادري ايش اقول لك هاي ثقيله خطيه لا والله فدنا اي فول ها انا اقول لك
2: اي لا هناك سريعا يعني من ضمن قوانين بلديه باريس
1: ايه
2: 18 سنة ممنوع يدخن وممنوع يتناول مشروبات كحولية
1: هاي شنو؟
2: والله؟
1: ايه احنا ترى احنا نفس الشيء
2: الله يخليك تعال بعد ولا زعاطي
1: لا احنا زعاطي كريستال ما عندهم شيء خطية
2: ها خطية ايه
1: بس كريستال
2: ايه
1: كريستال ما عندهم
2: هاي البيب
1: والبيب
2: وما ادري شنو هاي السوالف
1: لا الشغلة بسيطة بالعكس الصغار ذولي ما عندنا احنا احباب الله ما
2: ولك وقت محدد بالحدائق العامة تقعد مثلا لحد 12 إذا فيك تتناول عادي ماكو مشكلة بس ورا 12 تلم غراضك وتروح
1: ها ما عرفن البطالة والكرزات والحاوة ماكو مش عجب
2: ما تلمني مكلوكيان
1: مو خوش بلد ما مروح لا مره ما
2: بأخذهم شوية مع عسكر ضبط ويطلعون على العراق القديم
1: لا
2: ويشوف شوية يعني يعرفون الله حقه يرجعون هاي إذا رجعوا
1: أوكي هذا رجع
2: جماعة جماعة شهوات ولا عندي قرارات هاي ما
1: يجون إيه ما يضرب خطير
2: ما يجون لا حد
1: ذولي ما يرجعون يا لهم زين الله يخلص
2: لا ما يرجعون أصلا هناك يظلون طيب هناك يربطهم برجي بالله وكيلك
1: باي يقول كافي عمار خاطر الله لين عندنا فاصل
2: شنو عمار فيك
1: فاصل ورد يطلع
2: يلا عمار فاصل يلا تحياتي للجميع
1: يلا
2: يلا باي باي باي باي
1: يلا باي باي باي باي يلا فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا اليوم من عطارد.

0: شويرا خليكم متواصلين رشيد ويا
1: إنها الرابعة بتوقيع الرشيد FM.

0: موجز الأنباء رشيد أف أم بكم. القائد يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات لطب الدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زياد يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. النزاهة طرح بمدير إحدى مديريات الشرطة نينوى لاعترافه بجريمة رشوة. أدبير مليون ومتى ألف تلميذ سيلتحقون في الأول الابتدائي العام الدراسي القادم. عملية أمنية خارج الحدود، مخدرات كركوك تطيح بشبت وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة ب 500 من مخزونها الصواريخ الباتريوت لتجاوز الشتاء. أعرق جي الخل أكبر ترتكب أمريكا في ضيق هرمز. باكستان كرت التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للجديد. قادة المركزية الأمريكية غنى مسار 99 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق درجة الحرارة تواصل ارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com على صفحتنا في فيسبوك رشيد من بغداد. شكرا لمتابعينا، ما دمتم في رعاية الله.
1: حساب تدين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 رأس صارت أكثر والفرحة أكثر. 600 دينار عراقي يوم العشر فائزين، 6 فائز ذهب أسبوعيا موزع على 6 فائز، 6 مليون دينار الشهر الفائز واحد، وسيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 100 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. انتظر

0: لصرف الأهل العراق، وافتح أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-5500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح.
10: هنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نتمشي وياي.

0: ما تحب العراق والناس ما تحب العراقيين ناخذهم كلهم نوديهم تشيل عيني ونوديها الى بلد اخر. فيا مدينه نوديها عندنا عزنا يوم الخميس تعمير صوت المشترك معكم الواتساب بس مني علي الباشا صوت انت الباشا حبيبي مرتضى حبيبي في دول عينك يا ورد تحياتنا موجودين انا على البث المباشر على التيك توك. وخليني اكلكم ارقام الهواتف المشاركه 0780211415 وعلى 0780211117 بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111115. يلا خلنا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: سلطان الحبيب
0: يا هلا حبيبك النبي من وياي
1: صدام ابو مصطفى
0: اهلا
1: شلونك اخوي
0: شلون الاخبار
1: اليوم موضوعك اليوم يسوي حظر تجوال بالمدينه
0: ايش عندنا ما عندنا شيء
1: ما عندنا شيء
0: عندنا شيء خميس وعادي نقعد في بيوتنا
1: لا ما عندنا شيء سهله
0: سهله
1: بداية مثل كل مرة احنا نحب نسلم عليك وعلى الكادر
0: الله يخليك
1: الله يخليك الله يسلمك
0: وين وديهم
1: كل ما تصير حارة بغداد كل ما تصعدنا حارة أكثرية تروح بالشمال وغير الشمال
0: صح
1: بس أنا أكو مناطق يعني حكم أنه أتابع دول اليوتيوبرية الموجودين اللي يعدون محتوى هذا أكو بلدان ثق واعتقد لو نسوي بيها سياحة جنة الله سبحانه وتعالى وضعها بالأرض
0: زين
1: اسألني وين
0: وين
1: وحدتنا أوزبكستان
0: لا راح من
1: وكازاخستان
0: لا لا لا لا نوديهم هناك بشرفك
1: ثق واعتقد بيها طبيعة وبيها شغل
0: لا لا لا, لا مو إذا وديناهم هناك دخليها بس شوية لأن بس يوصلوها جماعتنا ترى يعني شو اسمه
1: شنو يسوون أنا طبعا بالمناسبة سمعت هواي اتصالات اتصال اللي يقول لك أروح اليابان وأروح لندن وأروح سلطان إحنا مو صغار ترى بغداد كانت جنة بالقوانين
0: كانت
1: صح لو مو صح
0: صح
1: أكو يعني جزئية يعني جزئية بسيطة صار انفلات أمني وغيره فالناس قامت تخالف بس والله العظيم إحنا منظمين اليوم احكي لك فد حكايه صغيره احنا مشكلتنا وضعنا ما مستقر بالبلد يعني انا النزف ماني لي حد الان حرب عندي صح لو مو صح
0: زين اي
1: شلون تريد انا التهي بيمن هواي جبهات مفتوحه علي خلي البلد يستقر واعتقد العراق جنه يصير وبغداد تصير جنه
0: حاج اليوم قاعد انت ببيتك حلو
1: تمام.
0: قاعد ببيتك ويوميا يهدون عليك
1: اي مو هي هاي
0: المشكله ما تسمعني لا مو مشكله هاي يوم أي. يهدون عليك
1: أي.
0: وابنك
1: زي.
0: ابنك غير ابنك هو وابنك ام صادق بنتي اللي تعارك وياك
1: يلا
0: هسه الحمى من الرجلين لو من ذاك اللي تعارك وياك
1: لا هو اكيد الحمى من الرجلين ومن ذاك من اثنينهم
0: بس مو انت ذاك ايش عده ذاك مستغل هاي النقطه عندك فلذلك انت كل ما تقفل بابك يجي ابنك على يروح يشوف ذيك اللي يحبها يفتح الباب يجي طب ذاك عليك فاذا بالتالي
1: احنا من الرجل يعني احنا وضعيتنا شنو
0: هذا لا يبرر هذا لا يبرر انه اني بيتي اذا ما طول هذا ابني وهيجي وخلينا نقول هو سكينه خاصره بالنسبه لي خب اطلع ابني من بيتي واذبه وهذا موجود حتى عشائريا انه اذب ابني واقول لهم عمه هاكم اخذوه واني بيتي احافظ عليه خلي العالم تردم عليه للصبح ما عندي مشكله بس بيتي محافظ عليه
1: اخويا سلطان اخويا سلطان احنا اذا اكو مواضيع نفتحها راح هواي نزعل
0: انا هاي خلي يزعلون والله
1: فاني وانت انا بالمناسبه يعني انت مواضيعك يوميه ما شاء الله انا البارحه وصفتك بالدكتور النفسي
0: بدون عنك
1: احنا مش لا امانه انا بالنسبه لي يا رجال احكيها شوف احنا مشكلتنا بالمجتمعات العربيه اكثر الناس عندها ضغط نفسي فمن يراجع دكتور نفسي فمن يلقى شخص يسولف له ويرتاح له يعني
0: طبعا
1: يوصل الحل مو
0: صح
1: انا ابارك بهيك صراحه يعني برامج
0: الامانه يعني. الله يحفظك انت الاحسن
1: بس احنا قلت لك ما نريد نروح خلينا نصرف موضوعنا انه انا بالنسبه لي
0: هسه انا
1: اخذ اهل بغداد اوديهم لاوزبكستان يعني عندهم هناك الثريد واللحم هم رقم صعب يعني احنا جماعتنا العراقيين يحبون المواشي
0: لي والله بس راح يسوون بيها برايك

0: والله طبيعة حلوة تنتهي الناس. احنا انا احكي لك نوبات يعني حكم عائلتي نوبات مثلا يحكموني. طيب. عندي بنية عزيزة علي احنا كنا ولد الحمد لله فهاي البنية نوبات تحكمني بالسنتين بتلاقي
1: الله يحفظها.
0: والله اطلع اكو منتزهات ببغداد اباوع العوائل فرشة وقاعدة وجايبة جهالها يعني بالسنتين بتلاقي باللي يلتق والله بس استقرار اني يصير وشوي شوي يعطون مجال للناس يصير وشوي شوي يعطون مجال للناس مثل ما موجود بكرة السلة ثق واعتقد العراقي يبدع بكل المجالات وانا مسؤول على كلامي
1: يا رب ان شاء الله. طيب
0: للحب.
1: انا ممنون منك ابو مصطفى الورد
0: حبيبي.
1: شكرا جزيلا لاتصالك على حبيبي مع السلامه. هلا باي. نور خابري عيني لا تكتبي لي خابري أرد أسمع اليوم أنا نأخذ اتصال. ألو
2: آني
1: والله هواية أي اليوم هو اتصالاته هو ضغط. ألو
2: سلطاني
1: يا هلا
2: تدري وين أرد أوديهم
1: سلطان؟ وين توديهم موقف؟
2: أرد أوديهم الأحر عاصمة موجودة بالكرة الأرضية من هي ما أعرفها
1: زين.
2: أكو مدينة حارة تعرف
1: أعتقد معلوماتك أعتقد هسه طلع لك إياها
2: أحر مدينة بالعالم وشرط ثلاث على الموضوع هاي المدينة تكون أقوى مدينة بالقوانين
1: زين
2: حتى من ما يفتر تجيك هلا أرد أشوفه يتعدل لو ما يتعدل
1: تتوقع أنت يتعدل؟
2: إيه طبعا
1: يتعدل صح والله والله يتعدل
2: سالفتك مال حجي وهاي سالفتك مال بنتي مصادقه ما ادري شنو اللي يتعارك القضيه
1: اي لا عاد حجي شنو يا بطلعت بامريكا هاي
2: بي حجي تصبر لي بيها بعد فلسفي وبيها بعد فيجن عالي بيها فيجن عالي
1: لا شنو يا هذا واقع
2: لا يفهم الا الا
1: هي بالمناسبه هي عكسها
2: مو طبعا أنا عكسها هي طبعا بتي عكسها استاذي
1: لان بتي
2: طبعا
1: أيه. طيب يابا يقول لك سجلت طيب يابا يقول لك سجلت درجة حرارة 63
2: زين
1: درجة مئوية طبعا تدري في مناطق الظل هم يعتبروها مو بالشمس 63 بالظل وهي في فرانسيس كريك سمو وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية أحر مدينة بالعالم
2: أوديهم هناك وأخلي نظام القوانين والغرامات واحد على واحد
1: لكن يقول لك أحر مدن بالعالم أي بأمريكا طبعا أكو قوانين أحر 10 مدن بالعالم من ضمنها البصرة بغداد والكويت تخيل
2: ما شاء الله
1: إيه.
2: ما شاء الله
1: يا عبي
2: ما شاء الله
1: إحنا شوف حتى بهاي متصدرين في الدول عيننا شقد حبابين
2: لا وأنا مرات أنقهر تدري شو أنقهر سلطان احنا على الهواء وموضوع راح نطلع عن الموضوع بس تحملني
1: ممكن
2: يعني تعرف احنا ايش قد ناخذ الاول باشياء سيئه
1: مو هي هاي
2: تركت الله نرجع للمركز
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: من نوجههم لهاي المدينه الحاره والقوانين
1: ما كان بركات الله لا اوكي طيب تحياتي لك
2: تحياتي
1: الله تحياتي يلا اوكي باي باي باي الو طيب عندنا اتصال الو
3: الو
1: الو
3: انا استاذ شلون
1: هلا حبيبي شلون اخبارك من وياي
3: عزام
1: حسام عزام شنو وياه منهن
3: عزام
1: اوقف اقول لي اسمك مدى يطلع عندي لان صوتك ما ادري شلونه
3: عساف
1: عساف
3: ايه
1: عساف يعني من ابو عساف
3: لا لا
1: بس نفس الاسم صح
3: ايه
1: عساف وش اسم والله حلو عساف اذا هو عساف طيب سولف لي وين نوديهم
3: والله استاذ وين ما كان اول يعني اسمه
1: انت تليفونك بيه مشكله ما مدى مدى اسمعك ترى كل زين انا كلش ما دفتم
3: الو
1: اي هسه امورك اوكي استاذ
3: اقول لك كل ما انا مو لا
1: عمار ما اسمع للأسف يعني ارجع خابرنا مرة ثانية ناخذ اتصال الو
4: الو صباح الخير
1: صباح النور
4: شلونك اخوي
1: وين توديهم علاوي تفضل
4: قبل لا اوديهم سلطان
1: ها.
4: طلع هذا ذولا اهل البنية
1: ايه
4: قلت عليهم
1: ايه
4: يا بيقول ذني كل مالاتنا مال جماعة
1: طبعا لا شنو
4: يقول ذني كل مالاتنا يعني عينك ده يقول لك هذه مشيهم وانا حر

0: متحكم وانا
1: كلام مستعد متحكم غير متحكم بابني
0: يعني انتي.
1: ما انا انا المشكله ابني رشيك
0: هذا
1: ابن الرشيج وابني يحب الفلوس وهي تخمط منها لها وتنطيه فبالتالي بعد شو نسوي
0: طبعا تقمز
1: عليه طبعا تقمز عليه بالتالي شنو لان هي اذا قطعت عليه المي والكهرباء المشاعر والفلوس هو راح شو يسوي يجي يروحها ويطبها بس هي بس هي شغلتها بسيطه عشائريا اشيله اذبه اطلع بيه سند اذبه خلصت القصه
0: اذبه
1: اي اذبه والله اذبه
0: اذبه خلص شد بالذب العشيره كلها لازم صلاه
1: مو... لا تحكي لي كم ولد عندي مثل اني
0: العشيره كلها
1: مو هو كان واحد اقول لك هو كان واحد وقنع اخوته قام اخ اخ بس ليش لان انا الاب ضعيف ما من الاول على قولت الهاي أطمت القطه ما ادري شلون شو يقولون المصريين المهم
0: بديت اقول لك بديت كافرون مثل تكرم الصرصر
1: طيب يعني هاي بعد طيب بديت
0: كافرون زين قطارات تصير عيني
1: وانا وديهم
0: اكو مدينه رحت لها سلطان وديهم لالاسكا ابي مدينه اسمها انكرج بالاسكا
1: زين
0: خليهم يبربعون بالبرد بس بعدين وراها يقوم يكافي شيء اسمه برد تعرف شنو مرحله انه هذا
1: ألاسكا يعني أعتقد ماينس 40 أعتقد
0: إيه تصير ماينس 40 بحيث أكو أيام ما تقدر يعني مثلا أكو أيام ما تقدر يعني مثلا يعني أكثر من روسيا ما تقدر تطلع برا إذا ما تحط شيء على خشبك لأن احتمال يعني
1: يصير بيك إيه يصير بي أطرافك يصير بيها جانجري
0: فلازم صح. لازم أنت يعني كلش فحتى صدق يقوم يتمنى يرجع للكهرباء ماكو هذه اكو بيها فد برد يعني مزعج مو طبيعي يعني شايف تفتح الباب عبالك فاتح باب الثلاجه يا مو ثلاجه مجمده فتوديهم هناك الانكرج حاليا هسه هي حلو جوها يعني حاليا بس هسه يعني بس هالشهر يعني عندهم درجه الحراره 12 بس منا شهر يعني منا الاسبوع الشهر تبدا ثلج اي بدي دفتر
1: انت عندك ايش درجة الحرارة هسه تسجل عندك
0: انا لا انا ما عندي لا عندهم هم
1: انت ايش درجة الحرارة هسه عندك
0: عندي
1: 27 سيليزية
0: اي لا مالتها مالها مال اي سيليزية
1: مو شوفها لا تطلع فارنهايت النوب
0: لا سيليزية
1: مو شوفها لا تطلع فارنهايت النوب
0: لا
1: سيليزية اوكي
0: فارنهايت يعني تحت الصفر 27 تحت الصفر سلطان
1: زين لا
0: لازم لابسين قباصة
1: مو
0: بس 27
1: لازم
0: إلى سن ذي فارنهايت لازم قباصة
1: لازم صفر لازم أقول لك على قولة عمار يقول إحنا 27 سبلت متى يصير 27 ساعة الحر هذا خيرته والله
0: طيب والله 27 راح تمطر يعني يقول لك على اساس بس حلو هم حاره والله سلطان توصل
1: اذا نحن نوديهم الالاسكا
0: الالاسكا اي اوديهم الالاسكا اي اوديهم الالاسكا
1: تمام
0: يشوفون الجسم
1: اي خلينا نشوفون الدنيا شلون حلوه
0: بالمناسبه بي 12 يعني هاي ال 8 اشهر هسه هاي بس صور ب 12 بالليل الشمس طالعه
1: حلو
0: حلو. معاش بالليل بالوحدة
1: ما خاف عوفه صديقنا عمار ضاج من عندك
0: يقول لا عمار لا
1: يقول تعبني لا والله العظيم إيه لا هو ما يقصد هو حباب ولطيف وإحنا نحبه ويحبنا مشيناك يلا ما يخاف طيب تحياتي لك هلا باي باي مع السلامة هلا باي صدق عادي إيشين يعني عادي وين توديهم؟
2: أول شيء أحر ثلاث مناطق بالعالم. واحدة بأمريكا، واحدة بإيران، واحدة بالكويت.
1: زين.
2: يعني إحنا ما وصلنا الدرجة الأولى هاي المعلومة للمستمعين.
1: إيه إحنا من ضمن أكثر 10 مدن حارة بالعالم.
2: أكثر 10 مدن إيه بس أعلى ثلاث مدن بالعالم مو العراق.
1: زين مو العراق لا.
2: إيه لا واحدة بأمريكا مدينة.
1: إيه مدينة هسه.
2: واحدة بعبادان بإيران. إيه. واحدة بالكويت. احنا
1: وراهم شويه
2: وراهم
1: خير وبركه زين
2: نعم يعني مو احنا مصدرين
1: ما يخالف انتظرنا سنه سنتين نصدر

0: شيء، احنا احنا نحب الصداره بهالسوالف،
1: ندرس ونغلبهم.
0: طيب وين اوديهم؟
1: اذربيجان.
0: ليش؟
1: هناك عالم يحبون العراقيين.
0: ايه
1: خوش الوضعيه هناك حلوه.
0: ايه
1: حاله حال اربيل. تنتهي الامور. ما شمره هنا، انا شمره بالباصره وجي يعارك بي، هذا شنو منتهي؟ هذا بس تقول لي شلونك، يقول لك شلون؟
0: شلون؟ ايه شنو؟ العفو شنو؟ حضر عمامك. ايه
1: شنو؟
0: ايه
1: شوف ابو جاي يسلم عليك، هلا وهلا وعين هلا.
0: لا اقول لك ويسمعك شو مرت الاخ يسلم عليه.
1: مو اقول لك يسلم عليك شلون؟
0: ايه ايه
1: والله العظيم بالصافي انك هذا شلون؟
0: ايه شنو شلون؟ السلام عليكم.
1: شلون؟
0: ايه شنو شلون؟ السلام عليكم عادي.
1: يعني بعيدة في كلام من جدة وجديد؟
0: ايه لا هو قول مره واحده يطلع مع الحر هذا، بس مره
1: صحيح. واحده كنت اعيد لك اياه ولا اسولف لك ولا طيب. اقنع بيك.
0: هسه وين نوديهم قلنا؟
1: أذربيجان.
0: هم بقيهم 3 أشهر هناك أو هاي؟ ليش نوديهم هناك؟
1: الوضع حلو. الوضع حلو مريح. بس يكون عندك جيات ماكو يتون.
0: إيه عندك فلوس. فلوس بس انتبه للجملة. الجملة هاي تودينا غير طرف.
1: يأخذون معنا يوم شبتها لكم شوهد.
0: والله حلوة.
1: البلوجر.
0: حلوة.
1: والله العظيم بدون شقة.
0: والله حلوة.
1: شفتها؟
0: هي شفتها.
1: قام بالخونة بعدنا بالجمال.
0: لا طلع من الموضوع مو هيك، مو يمن هاي السالفة.
1: غير هذا؟
0: ايه غير موضوع ما عليها. طبيب ومش متعاركين ما ادري شنو مسوي على القاقة، بس هي يعني شهادة لله حلوة. حلوة والله.
1: خطر.
0: الجو يلعب دور. والله تحكون.
1: يمين للبروز.
0: والله تحكون انتوا الاخرس بالقران. والله
1: يلا يلا يلا.
0: روح يلا.
1: والله
0: ابو عمد ابو عمد يصيحوك دي يصيحوك دي يصيحوك دي يصيحوك. حسيته بس اكو بيعه، روح اكو بيعه مال سياره حلوه. ايه لا انا شفت فيديوهات قديمه والله حلوه. لا بعد رحت نبشت. ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: السلام عليك
0: أخي. يا أهلا وسهلا
2: وجميع.
0: الله يخليك يا حبيبي.
2: معك أكرم.
0: أهلا يا أكرم، سولف لي.
2: أهلا بيك والله يسرك.
0: وين وديهم؟ أي
2: ألف رحمة على والديك من جديد. هذا مو بس شمرة أبحونها. لا لا غراشي. بلا التجه.
0: أي عمار شوف الاتصال. أي
2: ف لو بيجي لا ما تروحون بالخارج. وين ماك واحد قاعد ارشد بتعرفهم انت
0: منو؟
2: وين ماك واحد من دولة بس ما خاطر الكبار. حتى اخذ مكان.
0: لا احنا نريد الكل. ماكو انتقائيه بغداد كلها ببشرها اخذها وديها. اي كلها لا عندنا نحكي نقول الكل.
2: يعني كبيرهم ولا صغيرهم
0: كنا
2: خاف ما توالمون أخ سلطان.
0: وين وديهم؟
2: خاف ما توالمون.
0: ما نخص احنا هم هسيمنا متوالمين. انت اختصر لي لان احنا ضغط اتصالات هم كلهم بالاشخاص بكل تفاصيلها بغداد بكرخها ورصافتها ببشرها وتفاصيلها كلها. وين وديها؟ شيلها وين وديها؟ 3 اشهر
2: اخذهم المكان اللي يرضى الله سبحانه وتعالى مكان
0: هو انها الجنة يوم القيامة يرضى الله سبحانه. يلا ممطيش
2: فأخذ المكان اللي والله العظيم بجونكم لك اللي تعرف انت موقعين وشبط انت تكون معاهم.
0: وين؟
2: ليش يعني هم اولا مستأذين يرادي لهم واحد مثل حضرتك والله العظيم كل عقل يعني يفسحهم ينكيك يضحك كمان. تمام تاخذ من كعبه لكعبه. لا اكون مرشد وياهم من حضرتك. يعني يتحدث وياهم يوجههم يرتبهم وتختلف وتختلف يعني يصير مشاكل بيناتهم. كيف انت تقدر تصلحهم؟
0: لا والله ما عندي.
2: والله
0: صوندة صوندة اللي يسوي مشكلة صوندة ما عندي بها.
2: والله
0: طيب
2: طيب شبرين من سل الفرنسي تندلع مو؟
0: ايه
2: تندلع. ادري بيك
0: ادري بيك
2: تندلع.

0: يصير غرب الجزيات. هناك اقول له يلا انت ما رضيت بهاي الرضا،
1: ما رضيت بجزه، رضى بجزه وخروف. طيب تحياتي لك اكرم حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد حبيبي. يلا شنو يا صاروخ الدوره وانا الو
2: سلطان الكبير
1: يقول عليك صاروخ الدوره.
2: ايش يقول؟
1: يقول جاك صاروخ الدوره.
2: قل على مود لا اصير فاسك خير هو هذا الموجود.

0: زين اي والله زين. شلون جبت النقلة العصرية
1: ايه؟
0: ما حد يقدر يطوي يطلع باب وحده
1: ايه؟
0: تحطهم
1: ايه؟
0: زين هي ايه؟ منطقة حلوة ومرتبة
1: زين
0: فيها حر وبرد وبيه قوانين
1: اوكي
0: وبشرط القانون هو ما يجبرك ولا يضطهدك ولا هاي
1: ايه؟
0: كاتب لك شاشة هيك واضحة
1: على فلوس
0: لا تسوي هيجي
1: ايه تسوي هيجي يا
0: مال المرور يجي ياخذ من عندك بالضبط تقريبا $70
1: يابا 100,000
0: اي على الخط مال
1: تصريفه مال اليوم
0: شرط يدز لك اياها باللحظه يعني انت دزت هسه انت دزت
1: خلصت
0: عشان تجي رساله على الواتساب او على هذا يقول لك انت ترى خطأت فانت ايش راح تسوي راح تترب وتترتب وبعدين ترجع لهنا مخنوق
1: اول ما ترجع تخالف كل المخالفات بنفس اليوم طلع حرقه قلبك
0: لا ما تخالف هسه انا بالنسبه لي ارجع 8 ايام وين ما اشوف تكرم زباله ورصيف وسخه وهاي با اقول ليش بداخلي ايش بعدين وراها ترجع للروتين ومن تطير وترجع ترتاح حمات يعني فهي هيك يعني احنا بحصره النظام وهو النظام احنا بس نطلع قبل نتحول وياهم
1: بالنسبه
0: للناس اللي يعني هي مرتبه زين
1: من
0: اكو نظام انت قبل تمشي ويا النظام
1: زين طبعا
0: واللي ما يعرفون خربط ياخذ له فتره هناك ويصير ويا النظام وترهم لانه اكو شيء ردعه فاحنا هنا هي على ناس وناس يعني النظام هسه اذا شافك انت مظلل وهذا طق لك تحيه شافني بالبي كم قص لي غرامه هو اثنين نسوا على نفس السيارات زين اي فهي هاي ما ادري وجهه نظري انا بعد ما اعرف والله
1: العظيم هاي حلوه حبيتها
0: سلطات حياه
1: حبيتها والله
0: شويه
1: لا اكو ولا صديقي رايح لاربيل هسه
0: يلا
1: بدي اقول ليش ما اخذتني اياك ايش قد لي اوكي طيب تحياتي لك اموري شكرا جزيلا ما شنو لا هذا غير واحد ذاك غلس يا ابو بنين في دول عينه ابو بنين عافني بن عمي عود يعني والله يا ابو بنين

0: الله. خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: وين وديهم؟
1: عساف.
0: شلونك حبيبي؟
1: انا عافيتك. عساف.
0: اهلا عساف. وين رحت عساف؟ صرت ايش في تليفونك عساف؟
1: ما في شيء والله، بس من الحار حتى التليفون ما
0: دبت لي.
1: ان شاء الله
0: يلا هسه عساف وين وديهم؟
1: استاذ قبل لا اجاوب اقدر اسال سؤال؟
0: ايش بيه؟
1: سؤال اقدر اسال سؤال؟
0: تسال تؤمر.
1: احمى الله وجهك. يعني اكو واحد يبلط شارع عام ويا الحله الخميس
0: يبقى بشارع عام. وين يبقى بشارع عام؟
1: يبلط
0: شارع عام يوم الخميس؟
1: اي والله بالحله. هسه بالحله احنا مال محموديه بغداد.
0: اي مو لعد شو وقت يبلطوا لكم اياه؟
1: اه صحيح، لان المفروض يعطل وياه.
0: لا عشان اي طبعا يعني
1: ويا الحله.
0: هسه عساف بس انت تعطل غير هو يعطل، خو ما يبلط لك اياه يوم الجمعه وماكو احد والساعه فد
1: الظهر. ماكو جهد الليلي واكو اللي بالعطاله.
0: باوع شوف هاي باوع، هذا احنا العراقيين شويه لئيمين، احنا نريدهم يبلطون وقت ما احنا نعطل، ويعطلون يبلطون وقت ما احنا نعطل، ويعطلون وقت ما احنا نبطئ. ما ترهم لازم هم بالعكس. هسه تخوبت
1: ولا التكافل الاجتماعي
0: هسه بالعكس هو لازم تدري ايش وقت يبلط؟ اول يوم الدوام الساعه 7 الصبح.
1: هاي الاحد.
0: يوم الاحد عفوا.
1: لا حد يكون حتى من نطلع احنا مبتلوك قداني.
0: موش دا اقول لك
1: وين تريد عالسوق تريد تروح للدوام؟ تعال انام لك ساعة.
0: فهسه زين دي اليوم خميس ودي يبلط ويا
1: وعليه استاذي حتى اجاوب على
0: وين وديهم حساف؟
1: هي اقول لك انا فكرت انه وين ما مشيت هذا الازدحام وين ما تودون بغداد الحبيبه ودوها، بس المهم انا مو بيها، لان اذا نفس الازدحام لو طاري ما اريد. عالجو اتحمل الحار
0: والله،
1: بس تقنع شارع ما له
0: وقت. اي بس تتخيل قبل شويه واحد حكى قال اذا نروح مدينه فد مدينه قالها بكوبنهاجن هواي قوانين، قلت له نرجع احنا 200 الف. تخيل احنا كنا ببغداد 200 الف. انت بيتك بالمحموديه؟
1: بيت بالمحموديه.
0: تخيل بالمحموديه مثلا بس انت واحد لخ. الله
1: هاي شنو؟
0: شلون حلوه بشرفك. والله العظيم بس انت مثلا واحد خويك او احد رجال كبير بالعمر احتمال يموت بعد فتره يصير وحدك. اي تخيل بالمحموديه بوحدك، يعني بحيث احنا من نروح مع بعد من سميه محموديه رايحين للعسافيه، لان انت عساف بس مالتك هي.
1: والله بس انا واحد اطرش.
0: بس انت تطرش بيه والله العظيم. ويبين الغريب يعني اول ما طباني تعرفني تجي علي تفضل عيني وين جاي؟
1: وين جاي؟
0: يا بعد سالفه
1: بطك
0: كلها. انا سلطان. هاي اي استاذ سلطان اعرفك انت بالاذاعه بعد تجي هنا مثلا هيك. تخيل
1: والله
0: استنوا حلوه مو حلوه. انا ارتب لك الامور ما عليك تهمي.
1: والله ارتب بعد انك سالفه
0: حبيبي الذهب في دول عينك.
1: تحياتي. برنامجك حلو والله، يعني همنا بالطريق همنا
0: انت
1: الفضل.
0: انت الاحلى والله يفتحها بوجهك ويرزقك حبيبي. وصلك بالسلام ان شاء الله. شكرا. تخيلت المجمع مالتنا انزله اكتب اسمي انا بس مجمع السلطان مدينه السلطان السكنيه. انتم منطقتكم تجسمه منطقتكم اي بعد نشيلها ما نسميها ثوري العماريون مثلا ايش يعني نرتب الامور. هو يرجع من كل منطقه اثنين والله حلوة. ايه زين. ايه هسه صفت منو؟ ايه نرجعها نيجي يعني احنا كل مدينة وبيها اثنين حسب الرقعة الجغرافية او نحسبهن كل 3000 بيت يبقى حلوة. بس هاي بالمناطق اللي جماعة ال 100 متر و75 وها مترهم يعني مثل حي دجله هسه مو ميات ما يبقى، لان الالف يطلع عن دونم مترهم مو هي هاي. تخيل والله صدق الالف بيت. الالف اذا على عم يقول على 100 هاي 10000 هاي 4 دوانم يعني كل 3000 قليله. ناخذ لا ليش ما يوزعون العراق دوانم؟ بغداد يوزعها دوانم. كم دونم نوزع؟ كل واحد عنده دونم. لا هم اول تالت ياخذوا مزارع دوانم هواي. اي خاوه ياخذها. طيب شنو نعطينا اتصال؟ الو
2: مساء
1: الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي استاذ؟
0: شلونك اخبار؟ الله يخليك. من وياي؟
1: الله يخليك. وياك مهندس عمر.
0: اهلا وسهلا بك. شلون اخبارك عمر؟
1: الله يخليك. الله يحفظك.
0: شو نسوي؟ وين نوديهم عمر؟
1: والله لقيت لك اياها، هاي اللي ببالك.
0: يلا شد رايتك. وين؟
1: المومباي بالهند.
0: الله اكبر. ليش
1: حتسالني ليش؟
0: ليش
1: حلو؟
0: ايه
1: لانه 70% اللي متعلمين على العيشه العشوائيه اللي هي حاله حال عيشه الهنود.
0: ايه
1: حتعجبهم الحياه هناك ويبقون.
0: هتلر شو يصير منك؟
1: والله يعني ما اعرف.
0: اكو
1: ايه. ما يعني ما سأل الحجة صراحه بس اكيد اكو.
0: لا هو بالعكس، هذا يجي مو صلصل صال، يجي من الوالد، فمنك احتمال يبيها. انا اعتقد بيها حجي.
1: اي الظاهر بس والله هي والله هي كاتب والله استاذ. يعني شوف هسه كره
0: برايفته
1: يعني هو اصلا متعلم على هاي العيشه التعبانه.
0: اقول لك اكو مناطق ببغداد اليوم اذا تروح لها مومباي احلى.
1: هو بالضبط. هو انا هذا انا هذا
0: شنو حل وشد قاعدين.
1: فهذا ما راح يطلع يشوفها لندن.
0: اي
1: حيكلب بيها.
0: يا الله
1: الهاي لايف
0: اللي صوتك قطع. شنو ويا الهاي لايف؟ ايه وينك عمر؟
1: طب كل الاحوال انت كل الاحوال شو محصل؟
0: شو محصل؟
1: محصل شعب باقي هناك ما يرجع لانه بالنسبه له هاي جنه.
0: ايه
1: ومحصل شعب نظيف راجع لنا لو تذبحه بعد ما يخالف مخالفه صغيره على اللي شافه هناك.
0: ايه احنا شو نسوي؟ ندق بهم الطيبه؟ مو نقولهم مثلا رجعه يوم الخميس. احنا شنو؟
1: ايه.
0: الاثنين نصع طائرات نرجع نعوفهم هناك ندق بهم الطيبه ناخذ جوازات.
1: 10 ايام
0: هيك
1: والله عطلت
0: الطياره. اي والله عطلت. وهسه وانتظرونا شو هسه؟ مو معلقونا مغربيهم مع السالفه على الرواتب. قالوا هسه وان شاء الله راح نطلقوا. حجي الشعب العراقي بي مغذي يعني ابو 50 سنه، بدليل احنا صارنا 20 سنه وزاره الكهرباء معلقت لنا مغذي. ابو 50 سنه، بدليل احنا صارنا 20 سنه وزاره الكهرباء معلقت لنا مغذي.
1: اي عادي. وإحنا احنا قبل ما كنا 30
0: واحنا ماخذين 30 50 سنه حلوات قفلنا.
1: ايه. نصر النظيف حالاته
0: صحنا دمبله ما احكي لك.
1: اي والله هاي والله ما بدي لا بقى عمر يخاف منه ولا عمر يخاف عليه.
0: والله العظيم سويها
1: والله ما علم
0: هذا. والله شلون كنا من جهال منها هن يدقون بين طيب يروح البس نعالك تكرم وبعدين
1: ثاني
0: نفس نسويها بالضبط.
1: هو اذا تك جاف كان يركض يضيع تك تكرم النعال يضيع تك نشمر تك لا خلينا نزل لانه ايش يسوي بعد
0: بعد واحد تك. فتخيل انت اذا دقينا بيهم قلنا لهم يا ببقوا احنا كم يوم بس نرتب الطيارات مالتنا بدليل وزاره الكهرباء علقت 50 سنه مر علقت لنا مغذي واحنا عادي طبيعي ما بدنا ننزعج.
1: لا هو استاذ سلطان هي صفه الطيران المدني اوريدي بالعراق.
0: ايه
1: متعمد شيء العبريه يعني مثلا الطياره رايحه دبي طالعه من البصره.
0: ايه
1: تروح لاربيل
0: طبيعي
1: العبريه وبعدين تروح دبي.
0: طبيعي طبيعي عادي
1: عادي يعني لا راح يستغربون هم ولا احنا راح نستغرب.
0: بالعكس يبررون يقولون والله خطيه هذا الطيار وخطيه راح ينحصر ويرجعنا وها يبررون لي.
1: ارجنت كيس جماعتكم عارفين بالبس اكس من مكانات.
0: اي مثلا هيك شيء بس احنا بس عندنا اولويه وانتم ابقوا ما عندنا شيء واحنا وحندزلكم فلوس كذب احنا ما ندزلهم يعني كل
1: لا وين هم شيء
0: حاجه شغله
1: هذه هسه هم بالنسبه لهم هاي جنه ما يعتبر حتى
0: ايه بعد عافيه بالضبط.
1: هاي دوله منتهيه وساقطه وما حد يحاسبهم بها. هم يريدون يعيشون هيك
0: براحتهم وش اسمه
1: هذا
0: وندزلهم وفد. اقول لك وندزلهم وفد شلون هسه الجماعه يبيعوهم بس مخاف هذول يرتشون انه بيرجعون هاي يبيعوهم بيوتهم.
1: لا صار ندز الوفد من 30% راح يرجعون.
0: اي
1: على مود نضمن انه ما حد راح يرتش
0: والله الا هيك هي يلا هاي. أي.
1: لا لا ثاني مكمل
0: حاجه شغله مرتبه شغلتك مرتبه والله أي. شغلتك مرتبه
1: لا لا مكمل ان شاء الله.
0: اي لا يلا هاي شد رايتك حضر جنطتك.
1: عيوني صار
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا
1: لك تحياتي لك حبيبي غالي.
0: تسلم يا ورد يا هلا بيك. رتبها الحاجي يلا من عندنا بعد يرتب يلا اتصال. الو
2: الو الله يسعدك
0: يا هلا.
2: شلونك
0: اخبارك؟ توين اوديهم؟ انت ايش عليك انت؟ انت ايش مخابر؟ شنو؟
2: فد مكان
0: اي وين والله؟
2: بالداخل
0: علي العظيم وين نعيم؟
2: ها؟
0: اي
2: بس هم والله
0: بس لا توديهم هاي الجزيره مالتي ومالتك رجاء.
2: لا لا لا لا
0: اي امانة الله
2: هاي اكو هم اكو جزيره ايسلندا.
0: وين؟ بايسلندا
2: ايسلندا
0: اي
2: بيت هم فد يوم القاء واودي لك
0: اياه. اي
2: فد مكان صل البيت ماكو بيوت
0: كذب
2: هو البيت الوحيد.
0: اي
2: وحق نور
0: بس لهذا العجبل اي عرفته هذا، بس ما يكفي جماعتنا هذا هواي يقتنقون دولي.
2: لا لا قاطع عليهم وزايد.
0: اه
2: الله يخليك والله عظيم. انتم كل مراكز تحطون
0: هذا
2: يظلون قاعدين. انا ما
0: هو عالي كلش عالي هذا، شفته انا شايفه.
2: اي بس هني الناس حشاك الزباله.
0: اي
2: مو الناس الطيبة، لا الناس الطيبة
0: لا هم مناسبة. احنا بمناسبة هي للأسف احنا نقول ناسنا الطيبة هواية، بس المشكلة هل كم واحد مخربط عام على الكل؟
2: طبعا.
0: فاحنا ايش راح نسوي؟ نصفيهم؟ هم يصفون من كيفهم اصلا، ما اقدر نصفيهم. ناس هي المخربطة تنعاف ونرجع الطيبين اللي هنا ترجع الأمور طيبة.
2: تحطهم بالمنخل.
0: اي مو منخل، مقطع. هاي أيام الحصار كان النخالة يرجعون يطلعوا صفر عود كذي، وما يطلعوا صفر.
2: بالضبط والله ذاك اليوم بستة الصبح طالع بس ما حد بالشارع.
0: طيب
2: صارت الشارع حمراء غصبا عليه مثل
0: وقفت مثل الخوش ولد.
2: أبد ناكل قدام السيارة ولا وراي السيارة. بس أنا وربك وقفت.
0: أنا وربك يا موسي.
2: ساعة بستة اللي اشتغلت وقفت. انت ما تعرف
0: ما تدري منين تجيك الردمه.
2: ايه ابو ايش تجين تبي من انت؟ تعتزف بندندح تجيب داس.
0: ماكو بندندح هناك، ما يشتغل.
2: لا باص ما يشتغل.
0: ايه ما يشتغل.
2: وحجز داسك مال الصف في الشهر وتدفع لك فات 500 يورو صفه.
0: يقول لك هاي بندندح سولف مهلك يمي، هنا ماكو مواطن. انت يمشي عليك الحق ولك علي واجبات تأديها وانتهى الموضوع، ولك حقوق.
2: صدق سلطان عندنا ممنوع سياقة شحاطة؟
0: هي مو صحيحة.

0: بالمناسبة ترى حتى بقانون المرور عندنا هم ممنوع بالمناسبة يعني.
1: أوكي تمام.
0: بنفس السالفة.
1: وأنا جاي أسوق بشحاطة.
0: ليش؟
1: صاحب البلان
0: قال لي ولك ليش مخالف؟ الله أكبر عليك. الله أكبر عليك.
1: والله
0: خايف
1: ما
0: تكذب علي. طيب تحياتي لك نعيم وأشكرك شكرا جزيلا حبيبي. يا هلا وردة. عماد اللامي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا على الكلمة الجميلة. عماد اللامي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا على الكلمة الجميلة.
2: هلا بواحد عراقي بكل جدارة عيونه تقتل ويخبل سما
0: وناس بحنا بس بالقانتين

0: ناخذ يا اتصال. الو.
1: اخيرا
0: يا الله
1: يا رب عليك.
0: انت ايش عندك؟ شو تريد؟
1: شرفك شوف الختم مال شغلي
0: مدى يا ابا منت عندنا. الله يخليك
1: دول قلبك
0: دول قلبه النت. مدى مدى
1: شاركت يعني ما عندي مكان لان العراق لما ذبه يتاقلم
0: زين،
1: بس سبب مشاركتي الاحباط النفسي اللي صابني بسبب الساعه الاولى.
0: ليش
1: كتبت لك يعني؟
0: ايش
1: مو طبيعي يعني؟ شنو يا اهل يطلع برا؟ هل يطلع برا يترتب وساق تتعدل يتأدب واني نحو الاسود
0: الا انت. انت انت صار عدوى بالنسبه لك حتى بس تعرف يعني تعرف تفاصيلك بس.
1: زين بما انه انت الشعب والجمهور قيمك طبيب نفسي قيم لي حالتي النفسيه.
0: والله ما مخذيه بالكليه سوري.
1: يعني نشاز
0: ما مر علي للاسف نشاز. يعني جوز بتقادم العمر اوصل لك الى حل بس ما اقدر.
1: اي والله رحمه الوالدي.
0: لا انت شغلتك صعبه.
1: عمك وعمو قيوم اليوم اوصلك يا للمطار. اي والله.
0: ايه ش وين رايح؟
1: لقيت له لواء شو مو على مودك يجيب لك هذا السيجار؟ شو السالفه؟
0: شنو وقف بدات
1: مو على مودك على مود السيجار.
0: ها إيه اليوم يروح؟
1: اليوم يروح.
0: الله شو وقت يرجع؟
1: اسبوعين ويرجع.
0: ايه
1: وهذا كله في سبيل ان شاء الله تضبط
0: ان شاء الله
1: يعني. وبالنسبه اذا اردنا هيك فكرت بحل المشتركين اذا اردنا نذبهم منطقه بارده.
0: ايه
1: تتوقع يصيروا مثل صاحبي البارحة من شاف السنابة مالتك يقوم يسوون اوت؟
0: ايش قال؟
1: اوت؟
0: احتمال
1: والله والله اللي جرب ناقص 40.
0: لا وتخيل العراقي عنده هاي الاعتداد بالنفس انه شايف مثلا مرات حارة هو يقول لك اشرب شاي، دنيا باردة يقول لك مثلا البس تيشيرت نصردان. تخيل هو بهاي المناطق اللي ما بيها شقة ويعتد بنفسه ويقول لك لا هي باردة احنا متعودين احنا هاي هاي سؤال تدري ولد الحضارة احنا ولد الهاي الرجولة وها يطلع ويصير بيقانقري بالأطراف.
1: هو ايه هاي تدار تقول لك يا اللي يصير جريندايزر بهالموضوع اذا انا اصير زرقة ويقصوا لي هي ويكتروا فرار
0: صراحة. ايه لا ما
1: دادة سلطان في دول قلبك اليوم اذا تميتوا درسوا لي موضوعي
0: ايامك. انا احاول اشوف لك
1: ترى مو عدل هذا.
0: لا لا والله هذا مو انصاف منك غيبتك هالقد
1: تقول. اي والله النوبه قمت خليتهم صدق ما يحكون عراقي.
0: هي شوفوا هو لو احنا يعني نرجعك لهنا لو نجيبهم هم يمنا انتوا اثنينكم بنفس البلد صعب.
1: لا والله رجعني أنا ليش تجيبهم هم؟
0: لا خوب نجيبهم لهم أهلي شو ليش؟
1: لا حبيبي رجعني أنا.
0: مو إذا إذا إذا مو إذا رجعناك
1: هسه 44 مليون احتمال ضرب 9 أشهر يصير 150 مليون.
0: إذا رجعناك أنا أروح مكانك.
1: روح تعال.
0: إيه
1: تعال
0: شوف شنو الوضع هناك والروحاني هناك المكسيك.
1: بس شوف للختم وطينا رأيك.
0: هسه غريب يفتح والله النت ماكو.
1: يلا تحياتي
0: لك
1: ما جالي قاعده كرهه
0: هاي ما

0: يلا مرحب مرحب تحياتي لك. هلا باي.
1: الله لا يوفقك عمار كامل.
0: اوكي هاي بالنهايه مرتضى. اجواء خميس حلوه حبيبي تحياتي لك. ورده مرتضى شنو اتصال؟ نروح لها النيلو.

يلا مستمعين، طبعا وصلنا لكنا حلقتنا لهذا اليوم. حلوة كانت المقترحة، جميلة بصراحة، وإن شاء الله يا رب إحنا يعني هي الواقع الحالي، كل إحنا باقين نتونس بالهذا، وبالتالي عمار دعا لمحمد كندا، بالتالي هذا الموضوع ما راح يخلص بيناتهم ذو اثنين وتحسهم جناين. فبالتالي شكرا جزيلا لكل من شارك، ونلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد بعطلة. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. القائد العام يوجه بتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالدفاع الجوي. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يصل إلى سوريا في زيارة رسمية. النزاهة الإطاحة بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة. التربية 1,200,000 تلميذ سيلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم. بعملية أمنية خارج الحدود، مخدرات كركوك تطيح بشبكة وتضبط 20 كيلوغرام من الماريجوانا. زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة ب 5% من مخزونها من صواريخ الباتريوت لتجاوز الشتاء. عرقجي، الخطأ الأكبر ترتكبه أمريكا في مضيق هرمز. باكستان، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قابلة للتمديد. القيادة المركزية الأمريكية غيرنا مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. طقس العراق، درجات الحرارة تواصل الارتفاع وثلاث محافظات تسجل 50 درجة مئوية. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم.
6: قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاس

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد
0: عوفه. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف؟

0: الخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
8: رشيد أف أم. رشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: كل 1,000 دينار بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. مساء على الرشيد أف أم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اقعد امشي

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله
4: انت مشو يعني

0: ياخذ. شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

علي تأخرت كل معقول طمن حبيبي بقى يمك تدري جفوني ما ممكن يغم البين أحضاني وضمك عطرك بيا صاير وين ما روح تشوف الناس بيا حترك وينطق لسان غير موضوع يتغير كلامي واسمك أخجل تسم تفضح عيون أني في خالي جايك طمني حبيبي بالي يمك طمني

ويت وياي طفل من الامال ولا قادر امنعك افطمك وافكر بيك حبك ذوب حال بدول طولك ربال لامك وتنت ورحيل يسري بالروح يرش قلبي نداء صعبه لمه من تنام عيني تزور طيوف يضحك اني لك لو مر حلمك حرام البعد بين وبينك يكون شع صاير انا عاده همك طمني حبيبي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

一万，兄弟，一万，兄弟。

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل شي أنت بالنسبة لي شمس الفجر والقمر والماي والغيمة وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة عليك.

لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.